وك وصلنا في تميمتا شاندي روخرا بالمالتي من فوق الراديو تا الاسبيس غراتسي تا الكمبانيا تاكم ساكم نلتاقو في بروغرام ميهور انسلملكم.

0: تبشده قفك هدو هلو ميل أولا هذا دعوديسة وحكو يرانيس إنو قري سوقات أي يدنا يرانيس أريك أقدم بيو حربا إن أن كدي إن لدسو هنان إنسايدر ميدياتر بلاتفورم مالك سمركي مدحدة سياسي إسقفت أول وضيال إيو علماء الدين إيو وحقرد إيو أقون يهن إيو ضد لغوك السون يهي ومدى الصوماليات كما دمانا انتال أروري إيهو إني دح حاديان أو عد الله على عد إسقفتة إيهو أقور مدان ويكم يدين سياسيين تو حد يرتان واحد أركيس أرماها دور شاء الله قدره أرمي الدستور كله قدره أرمي الدولة النمادة كله قدره أرمي السياسة دالله سكوهايا أرمي الرسوس كله سكوهايا مركا إدينا دح حاديسنا ما يسنو قال هدان آننا كسوة دووو بمينو إنك إيه الصومالي بيكا لإني إنا دح حاديسنا مر من السي مجيران إدعا إنو كوكا الصومالي ورسانو اللي سوقي مركا إنسايدر ميبيتر وصومالي أو لوكال إلا أبورانا والو باهين وحيالا هاتك وحكا سي سوق كينينا إن دولدنا أود ديادة استعمارشو وضياشة إيه علمدنا أقونتو دي دقن كي استعمالان
1: أدبوا مع سنتاي سلطان مع سنتاي سكوبن الدنيا عشان يصير أي حلقة وراك تمر كنا إنه يجنو الدنيا.
2: أنا جيت أشجع والله قبى صحابتي ذا لكن وح عجنا يا أرت إلا جهية ضليرب وأجل ضليرب هذا اللي جينا يجنو إسبابنا ومدنا إسبابنا إن وح برشدة أقونت إن كرلوقان وحالت الله حكمي دراجك. way daroogadi si baan baan ay dalkii meel kasto geeyay Soomaalida inta badan ay u soo gelisa taasna maamulada ka jira ama dawladda ka jira waa inay xakameeyaan xaqiiqadii la xakameeyo in waxyaabaha faqriga faqriga in wax laga qabto waa ceelashan iyo daaqsinka ay waxan in waxa waa wara la helo ceel la helo si dadka ay u kala baahan way wa inta badan waxa arkaysa dagaalada soo noqday dhulka daaqsinka u badan yihiin oo xoolaleyda waa ku yar yihiin beerleyda kalluumaysatada ma jirto beerleydan sababin marmar isku dagaalan maahin sida ay meelahan uga dhacaan uga dhacaan midda kale oo cadaaladda xilligii kala guurka in la helo midda aan kusoo gabagabeyna waxa waay heshiisyaa la gaaraa heshiisyadii lama dhameystiro
1: دنيا دومات سنتاي وقت قوي النهاية أوجد دنيا عرشان يتأسى هاي المقدشة يدود كذا شرتي والرد بالشدة ريت كاي كتر سنتاي وحنوم هذا علنا دكتور حسن عبد الله هيوس نهر جيسة شو جات شام عدا هرجيسة يكتر سني هاي خضر نوا معلن وحكى براه شام عدا تشكشجا وسن دود دنا جرق يبقى تيسي دكرنا وحان سجارة سنا وقوم هذا علنا يا سلطان عبد السلام سلطان محمود سلطان أحمد نور oo isaguna ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo xildhirayaasha arrimaha xalinta khilaafaadka oo isna doodatan igala qayb qaadanayay dhammaantiin akhyaar ayaad baa u mahadsantihiin intaas ayaa barnaamijkii dhegaystayaalaan ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambana waxa aanu dhammaantayo idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.

0: سلام تنب صحكم زخبركم سمعتنا من دلاو على تعربي راديو بي بي سي انه جميرو نيتيوبيا وين زالو ابي قداي سدتين عطات زيت محلالفة حدش وسان بيت فرد امريكا حدش منستر الزباو من محدارات ارترا من مخانو ترقاقيتهم كعسو تريوندا وانج عالم كلتاشحن عسران شدشتن نمن تايان اتقعتي متشوتي نحلو تلدات اتقاميت كوينا زلا
1: وانت علمت خمزي ما يزوج حط صباحي يكون سجل له حيكون زبل أنا بقول كاست كفتان يرني جيد حرسان شو منتن عمد شوتو بزيه له أنت عيني زخم لك صنعه كقوسة تريك له هات سيره
0: حدس ارتزينا تطونا اللونا لاينز قاب نزمة دبن عصر تحمش دقائق مرحوة سناي مكتتال لعلوي بيت فرد أمريكا نتي من محدار بريزيدنت دونالد ترامب نسدتين عطات حيتين سوريان قزاوي حلو حق عقور تي بي اس كرهبو زحق الزنبرا السرار حان مكورات زواسدو وسان زدقف وسان هبو تسفى لمارايا
2: اتلا علوي بيت فردي زهابو وسانه ابا امريكانا يمسنح مسلوم نمحلاو ترعان غريبو وسانه منقستي

0: ክርስቲያን መረኸቢታትን ጸዓትን ማዕድንን ትምህርቲ ፋይናንስ ሃገራዊ ልምዓትን ፍትሒ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ንግዲ ህንፃ ቱሪዝም ሃብቲ ባሕርን ዞባዊ ምምሕዳርን እየን።
1: فنوى راديو بي بي سي أبا مكتال تركبوز خبركم سماعتنا حزد ما حصرت زيناتات كنقراكم أمريكا أبا تقرأي زلو بوليتيكاون سبعون كنتات كمز شاءالا جليس عام وهابك الامباسي تهاجر أبا يتيوبيا لومي أبا زوتو مقلتي بنتفت سلام زعنقفو زلو وقنات مستي بحبرت أفريق أزم راح سعرتات للزب كتحابا بارو تصويعوم سيفيكاون بوليتيكاون مرحتي أبا بوليتيكاون للزب بمسما دنس من مع بريتوريا كتقبرو كمز لو ومدما واشنكتن أتحساسيوام حلفت نايتي امباسي ناب تقراي بمخاد مسما راح تنفس امت سبع او دقفن كزراربو مدب كمزلو ون اتن مقلسي اميتلوم ابي يوكرين حدا نو روسيا حبريتا بمها بزتخسس لعلوي حلاف السللا نحلفت كأسر تفريدوم اتبك حدت هاجر قبنيا خوينو استرخبا كرنل ديميترو كوزيورا حال استافتكال اقل قلوت ستا يوكرين زنبرايوم اخبرت حق يوكرين كم زبلو اتي كرنل نغنزب كبليو نتكال سللا روسيا حبريتا زبنيروم أمريكا مس زحقة ومس قار معدنات بزتها حز أبي لعلي رواندا وتكال إقادة وسينا واشنغتن كمزبلتو حد أبي رواندا زركب مسأري ورق أن كل تكاب لعلو تحلفتون مستوم أبي مبرأ أو كونغو زنك أساسو عطوات أم عسران سلستن مربب بمفتار أبي مس قار معدنات وافيرون بمنبارهم يوم إت إقادة وسين لومزلو أبزي حزقوان هارور وددر وانج عالم كلتاشحن عسران شدشتن أبز عرقلوان حانتي كابتن عبيت أجنداتات كوينن زلوا إتا تريون دا تبهال وقعوي تمس أوتي تقعو سيام إذا كعو سوزيام بفولي سنفلت أثاوي ندفن ننفاس ناي مكوان بقعتان ناتقعتي تس أوتي باللي تشاكته بنكالا نحلو تمعزقو حلو تلداتكنا رؤي فتنا كويناتهم تركب كم سعبينو دوما أبزي نايلو معامت قطن وانج عالم كابشحن تشعات ميتن حامسان شومونتن ندحر زل عالمت انشطو تاتي مزقابلو زاح حداس كعصو تريون دا نمنتا ايا نقات قعتن متشوتي نحلو تلدات دوما اتقاميت كوينا زلا ازي برهانة نتنتان سبورت نقا والدجوارقس ازراري واتولا
2: اب كلتشن اسلام شديشن وانج عالم واسالنا متصاوتي تكوصو بزح ترعناتي غرب الله لو حجنتا ايو اب كلتشن عسرتن لو افريكا دلوت وانج جوبلن اتبال نساسي لنمتمس تبالكوينا نبورتيلا نخعزوا تشقر يراتبه ينو بزح ترعن قريم حجنتا ايو تمسرت يا خعصو اخصر راح غلاسي تي بانل ناتا ويتي قرزن لو بتقرنيا نسي تي فليليزم زلو حجي اب وانج عالم زنبرسي شديش تقرزن يروا دحرين نغير راتبه ينو اب كلتشن عسرت روعة برازي دلوتها نال عسرة غير ما وابتنا يقدم لحرمسينا سلاسان كلتن قرزين يروا اذا هلوتي زلا نبر بعد تغير ما نمجمع رأيزي أربعة تقرز الله كعس وقت الدال تدالي أمستود دات عديداش إذا دالوا ناسا زيناي هو أزمر مرز قبرة أمريكا سون ناي لبراتور مسمع تقبر الله تحتيتا باك أبتبالان سن غرافيتين ساقم يبلان إلو مسكيرو أجي كل قزيان تايو أزيب لبراتور زوها بكا ريزالتن أب تقبر زلو ريزالتن فلال إخي أب توقتا مسمت أزا قعسو زيا أب ممزقاب شوتو نتومات كعاتي زمت جد كوينا ترخيبك مبزاحة قعسوسي كم دي إفي قلوي كم زي طويو وي أغنينكا تارمح الله غلت ناي تسعوتا يتحت ግን ዋላ ቡንታ በዘናይ ክርሚት ሀሪማ ማክሎስ ባላ ቀይና ናብሸቶት ምዝገባ ነው እዚህጂ አድቫንቴጅ ነቶም አጥቃቲ ግስ አድቫንቴጅ ካን ሐለውት እንደተኸውናላ ብልከካ ሐጂ አብ ተግባር ተራየላ ናይዚ ውጪት ካንታይ አሲሜትሪክ አክስራ ኸላ ምዑሪነት የብላ ሲሜትሪክ አይኮነት እንቅናይዚ ካንታይ ተቀዲመ ዝገረስኩልኪ እተ ፓነል ወይ ተገርዚ ንሱ ይተባይ ይዝግለ ዘሎ ግን ሐለውት ልዳት ሐጂ አብ ቀዳማይን ካላይን ጾታ ሆሞ ሐደጋ ይጋጥመ ስለዘነር አብ ሳልታይ ዝካይ ዘሎ ጾታ ዝኾነ አጥቃይ ካብ ጉዳም ፍላይ ድህር ካብ ቱቦክስ ነው ካብ 16 ድህር ሹት ኸላዓሉ ኮይኑ ክትቀነን ወሃና ፈሊጦም ተጠንቂሮም ሐዋሎ እጂ አብኮሙ ንሳቶም ዝወ ዘሎ ጎረ መልስካ ውጪት ናቱ መሃኑ ድረት ፈሊጥሎ ዝኻ በመንጽር እቲ ዳሳስ ገበርኳን አብቲ ማግነስ ኢፌክት ባል በመንጽር ፊዚክስ አብቲ ናይ መንናን ወይካ ከዘራዞ ኸይና ክትመጽቀላ ኹሶ ንፈጥሮ ዘሎ ሽግሪ በኋላ ኻንተ ብሎ አውሻ ቺፕ አለዋ ንሳ ሐብሪታ ጥራህ ተማህላል 500 ሄርዝ በሐንሳብ ተማህላልፍ ማለት እዚስ ካብ ቋሐሰምኒ አይን ዝቀልጠፈ እጂ አብ ገለገሊ ጾታን ድሪነስ አብ ፑሽ ተቆዘ ዘላ ቺፕስ ወይካታ ወዘላ ሴንሰር ንሳ ዝሃቦት ሐብሪታስ ከም ዘአብ ሪፕሌ ንሪየና ጅንሱ ብጣዕሚ ሐገ ገዛሉ አኩዝናይቲ ምቂናን ወይ ካፕቴን ኤፍኤም ጻግም ወልሃንት ለውጥ ከም ዘይብሉ ተከታተልቲ መደብ ስፖርት ቢቢሲ በዛ አጋጣሚ ዞን ከብረም
3: ደለ ስለዚ በፍላይ እዞም አጥቃዕቲ ኩዕሾኹ ወሃቦም ዘይባሃሉና ምባል ኬላም ባፔ ዘአመሰሉ እዚም ይሕገዝሎም ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ እንድሕር ኮይኑ ኩዕሾኹ ቀልዕዋ ከለዉ ንሳነ በዓላ እንድሕር ተቐንና ኣላ ካብ ተኸላኸልትን ሓላው ልዳትን ንክቆፃፀርዎ ዘይክእሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ፊፋ ዝኾነ ሓበሬታ
2: ኣይወፀን ዘሎ ናይ ሽወደን ደረዮ ሕ ክልተ ሸቶታሲ ካብ ግዳም ተመዝግበ ሜሲ በዕሉ ኣብ ልዕሊ ኣልጀርያ ካብ ግዳም ዘመዝገበ እ ድሕሪ እዚ ጥራዕናት ምስ መፀ ተኸታተለይ ስፖርት መጠናና ደቂቕ ንከባተሉ ጀሚሩ ጥዮ ትገብር ኣይ በዕና ቀደም ግን ክንሪኦ ከለና ቤንድ ላይክ ደቪድ ቤካም ዝበሃል ካብ ናይ ደቪድ ቤካም ጌርካ ወዮ እዩ ዝበሃል እዚ ግን በዕላ ያጠቐንን ዘሎ ቀፃሊ እንታይ እዩ ምሕያሽ ክብላ ልክ ከምቲ ኩዕሶ እግሪ እንዳረቀቦ ዝመፅ ዘሎ እታ መፃወቲ ኩዕሶ በዕላ ታ ቦል እውን ንሳውን ርቀት እንዳተካየደላ ይኸድ ስለ ዘሎ ፀገማት ክትግድን እዩ
3: ስለዚ ዘይተፀበናይ ውፅኢታት እውን ክንፅበ ንኽእል ኢና ብከምዚ መዳይ እንድሕር ኮይኑ
2: ብልክዕ
3: እቲ ውፅኢት ሲ ናብቶም ኣዝዮም ፍሉጣታት ካዕቲ ቁልጡፋት ዝኾኑ ሲ ናብ ረብሖኦም ይቕየር ስለ ዘሎ
2: ውፅኢት ናቱ ኮ ኣዜባ ሓንቲ ዳታ ክበኪ ኣብ 958 ዝተመዝግበ ሸቶታት ሕጂ ድሕሪ 68 ዓመት ሸቶ በዚሕ ኣሎ ዳታስ እስዩ ሓበሬታ ዝበና ዘሎ ጠንቂ ኣየናይ ዘክብለ ክፀናሕኩ ክዕስ እያ እቲ ሪከርድ ካ ተሲሩ ከምዝብለክ ዘሎ 1958 ስዊዘርላንድ ዘደዋንጭ ዓለም ዝተመዝግበ ሸቶታት ብዝሒ ኣብዛ ዓመ እዚ ተሲሩ
3: እዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኣውዴካ ምሕላፍ ይበፅሓ ኣለዋ እሞ ከመይ ረኪብካዮም ብሕፅር ዝበለ
2: ናይ ባሓቂ ዝድነቕ እዩ እቲ ኣቐዲምና ውን ምሳኺ ዝዕልልናዮ ዋንጫ ዓለምቲ ከምዚ ማይ ዝበዝሑ ፀባ ከይከውን ዝተጀልሕ ከይከውን ዝብል ንውልቃ ውስጢ ክፍታ ነርኒ ከምኡ ኮይኑ ኣይረኸብኮ ናብ ባይታ ብፍላይ ሃገራይን ጋንታት ናይ ኣፍሪካ ዘርዮ ዘሎ ምኸተ ዝናዲ ሞሮኮ ሳውዝ ኣፍሪካ ሳማክበት ሳዒራ ነረ ኣይቨሪኮስ ድሮ ምሕላፍን ኣረጋጊፀንን ግብፂ ካብ ምድባ ብ4 ነጥቢ ትመርሖላ ዳርጋ ሓሊፈ እያ ተገደደ ቤስትሮ ኮይና ክትሓልፈ እያ እምበር ሓሊፈ እያ ጋና ብ4 ነጥቢ ንሳውን ሓሊፈ እያ ኣልጀርያ ዝገርም 3 ነጥቢ ኣለዋ ማዕረ ንድሕር ወፅያ ናይ ምሕላፍ ተኽእሉ ኣለዋ ኬቨርደ እዛ መሳጢት ኮይና ቅሪባ ዘላ ሃገራይት ጋንታ 2 ነጥቢ ኣለዋ እንተስዒራ ናይ ምሕላፍ ተኽእሉ ኣለዋ ምናልባሽ ምትራፍ ኣረጋጊፃ ዘላ ቱኒዝያ ኣብ 3 ፆታ ሳዒራ ኣላ ቱኒዝያ ዝገርም ኣብ ዋንጫ ዓለ መፃሪ ንድሕር ይኸስ ልዕሊ ዝኾነ ሃገራይን ጋንታ ናይ ኣፍሪካ ስቀዲም እያ ትሓልፍ ኣውሳማዓይ ኮን ነጥላታ ምናልባሽ ንኡዝቤኪስታን ንድሕር ስዒራታ ሳውን ኮንጎ ቤስትሪ ወይከዓ ካልኣይ ኮይና ክትሓልፍ ትኽእል እያ ስለዚ ሃገራይን ጋንታ ፅቡቅ መኸተይ ርኢ ኣላ ኣዝዩ ዝነኣድ ገርመከይ በቃ ከምዚ ተፀቡኾን ኣብ ኖካ ውስቴጅን ፅቡቅ ንኸተ ክንሪኢና ምናልባሽ መረኩ ሕጂ ምስ ኔዘርላንድ ከምዝበፅሓ ኣብ ኖካ ውስቴጅ ድሮ በፂሕና ኣለና ኣይደለኹን ኣነ ምስ ኔዘርላንድ ክትራኸብ ምክንያቱ ስቡም ደልያ ነረ ናተይ ውልቃዊት ሕዘብቲ ምስ ዘለዋ ብቕዓት ንኔዘርላንድ ን ኣውዲቃ ክትሓልፍ ትኽእል እያ ከምዚ ብኣግቡ ክግለፋ በዓል መረኮስ ኣይወሓጠልካኒ ሞ
3: ያ ቀኒልና ተንታኒ ስፖርት ነጋህ ወልደ ጌርጊስ ስለተዝሃብከና ሕበሬታ
2: ኣነ እውን ከምኡ ትኒየለይ
1: ንልሙዓልቲ ዝበልናዮም ምድላዋትና እዚኦም ነይሮም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ትንታነታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታና www.bbc.com/ትግርኛ ኣብ መርባ ፌስቡክና ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ ናብ ዋትሳፕ ቻነልና ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ ብምፅምባር ከምኡውን ንዩቲብ ቻነልና ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ ሰብስክራይብ ብምግባር ንቲክቶክ ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ ፈሎ ብምግባር ትረኽብዎም ኩሉ ግዜ ንዓና ሓሪኹም ስለትከታተሉና ኣዝየ ኣመስግነኩም ሰናይ ቀዳመ ሰናብትምነየልኩም ሰላም ሰላም

0: lissafo na wato girman abun kaga kenan kinga kenan in ma mutun ya dauka yanzu ya kuya ba a kama shi ba to fa gobe kiyama za a tsiye shi kuma ko sun kai nawa lalle hukuncin nan kamar yadda na fada haka doka ta tsara kuma haka za a yi aiwatar musu saboda haka lalle akwai karancin ilimi amma mu gane mutane cewa karancin ilimi ba hujja bane a gaban doka koda baka san cewa in na aikata kaza kaza ne zai faru da ni ba ruwan doka za ta yi aiki akan mutun
1: to gaba a cikin shirin za mu sake dawowa gare ka barista yanzu bari mu je mu shakata yanzu karfe 9 daidai agogon Najeriya da Niger muna gabatar maku da shirin ra'ayi rigani daga nan sashen Hausa na BBC to madalla mai sauraro idan yanzu ka kunna akwatin radion ka kana kasancewa da sashen Hausa ne na BBC inda muke kasancewa da shirin ra'ayi riga yanzu kuma ga ra'ayoyin da muka samu daga wasu masu sauraron mu
2: sunana Muhammad
3: SBS a world of difference you're with SBS Arabic on mobile online and on radio
4: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل الإنترنت والراديو
5: صباح الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ويكند بالعربي نرافقكم بجولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت الأستراليين والجاليات العربية خلال الأسبوع نستهل لقائنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم ونتوجه بالاحترام إلى الشعب الكامرايغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر كما نقر بجميع الشعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا الآن اليوم هو السبت في 27 من شهر يونيو حزيران 2026 أعزائي في هذه الحلقة نتابع أبرز التطورات السياسية والدولية ونرصد انعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية رفضها فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز معتبرة أنه ممر مائي دولي فيما تستمر الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن التفتيش على البرنامج النووي الإيراني كما نتوقف عند تداعيات تفشي إنفلونزا الطيور التي تسببت بنفوق آلاف الفقمات والبطاريق بين أستراليا والقطب الجنوبي ولن ننسى أجواء كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حيث نتابع أبرز النتائج والمباريات والمنتخبات التي تواصل مشوارها في هذه البطولة أما عن الحكمة الصباحية فهي لشمس الدين التبريزي والذي قال وإنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئهم أعزائي ابقوا معنا خلال الساعتين المقبلتين حيث نشارككم مجموعة من التقارير والحوارات والقصص التي أعدها فريق SBS عربي خلال هذا الأسبوع وقفة غنائية نعود بعدها مع Best of SBS عربي ببرنامج ويكند بالعربي معي أنا سناء وهيب

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay. Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: ويكند بالعربي
9: على اس بي اس عربي.
8: افضل مقتطفات الاسبوع.
10: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون ان كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من اكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي في 27 من شهر يونيو حزيران 2026. أعزائي، في تطور لافت أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف الحرب مع إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية. ورغم أن القرار غير ملزم قانونيا، فإنه يعد أول خطوة من نوعها يوافق عليها مجلس الكونغرس منذ عقود، ويعكس تزايد القلق داخل الولايات المتحدة الأمريكية من استمرار الحرب وتكاليفها الاقتصادية والسياسية، في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات حتى من بعض أعضاء حزبه الجمهوري. ودائما في إطار مجريات الأمور بالشرق الأوسط نستمع إلى اللقاء التالي.
11: انتهت الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية وقطرية في سويسرا يوم أمس الأحد، حيث احتل الملف اللبناني موقع الصدارة في الاجتماع الذي دام لثمانين دقيقة، حيث يعد وقف القتال بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله شرطا أساسيا لاتفاق السلام المؤقت الموقع الأسبوع الماضي. وفي أعقاب المحادثات في سويسرا، صرح حسين قربان زادة وهو عضو الوفد الإيراني المفاوض بأن قضية لبنان قد هيمنت على النقاش.
12: The issue of Lebanon received more emphasis than anything else. Naturally, if with regard to Lebanon, which is one of the principal fronts where the end of the war must be declared, this does not happen, then the subsequent issues will certainly not be negotiated.
11: وتحذر إيران واشنطن من أنها ستتحمل مسؤولية أي خرق

0: الاتفاق، بينما تؤكد إسرائيل أنها ليست طرفا فيه، حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسحب قواته مما يصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، حيث يقاتل الجيش الإسرائيلي عناصر حزب الله.
1: We establish a security zone in Gaza. We establish a security zone in Syria. We establish a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people.
0: ولمناقشة هذه المستجدات مستمعينا، التقينا بالصحفي ورئيس تحرير صحيفة النهار الصادرة في أستراليا السيد أنور حرب، والذي قال:
2: فكرت التفاهم التي يبنى عليها الكثير الكثير من الأمال، أنا بنظري هي مذكرة وهمية ومذكرة إذا بدنا نوصفها أنه أبعد ما تكون عن السياسة، هي مذكرة اقتصادية بحت، يعني تبحث إيران عن مصالحها الاقتصادية ونفوذها، وتبحث أمريكا عن مصالحها ونفوذها في المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم. لذلك الأمر أقول، وإن كان لبنان هو حجر الزاوية في هذه المذكرة من حيث الوضع الأمني بين إسرائيل وبينه، فإني لا أبني عليها الكثير، وأعتقد جازما أنا بحسب اعتقادي أن هذه المذكرة وهي مذكرة نوايا، والنوايا ليست بثقة بين الطرفين إطلاقا، لن تدوم وستتعثر إلى حد بعيد، فإسرائيل لن تتوقف عن عملياتها في لبنان ولن تنسحب إطلاقا من النقاط التي احتلتها، فقد شرفت أكثر من 56 قرية واحتلت عشرات المدن والقرى اللبنانية في الجنوب وواصلت التدمير، وهي لن تتوقف. وحزب الله بالوقت نفسه سيستمر في قصف الشمال الإسرائيلي والمواقع الإسرائيلية، لذلك فإن هذا الاتفاق المزعوم سيترنح طويلا وسيكون مصيره كمصير كل الجولات السابقة في الحرب القائمة، الحرب العبثية. وهنا بين هلالين أقول، حان لحزب الله، وأتمنى على حزب الله أن يعود إلى لبنانيته وأن يخدم القضايا اللبنانية، لا أن يخدم القضايا الإيرانية بالحد الكامل.
0: ولكن حزب الله وأنصاره يقولون أنهم يسعون لتحقيق مصالح لبنان العليا، من بينها سيادته على كامل أراضيه، فبحسب تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، فإن سلاح الحزب هو الرادع الرئيسي الذي يحول دون اكتساح إسرائيل لكامل الأراضي اللبنانية.
2: اليوم في لعبة البيضة والدجاجة مين قبل، إسرائيل تقول وتدعي لن أتوقف عن القتال طالما أن حزب الله يقصفني بصواريخه وبمسيراته، بالمقابل يقول حزب الله لن أتوقف عن القتال طالما أن إسرائيل تحتل مناطق في الجنوب وتستمر في غاراتها على مواقعنا في لبنان شرقا وغربا وجنوبا. إذن لبنان يدفع الثمن، هذا الوطن حان الوقت أن يستعيد عافيته وسلامه. لقد قال الرئيس عون بفم الملآن، وقال معظم الشعب اللبناني، ولا أعمم، نحن نريد السلام في لبنان، نحن نريد الأمن في لبنان، لا نريد لا أي محاور خارجية ولا داخلية، لا نريد أي انتماءات إلا الانتماء إلى وطن الوطن اللبناني. ألا يحق لهذا الشعب يا سيدتي أن يعيش باستقرار وبهناء وباقتصاد حر؟ ألا يحق لهذا الشعب أن يطوي صفحة الموت والدمار والنزوح؟ حان الوقت لهذا الشعب أن يعيش بسلام، إسوة بسائر الشعوب العالم، كله على حسابه. نحن جائزة الترضية في لبنان لهذه الحروب العبثية بين أمريكا وبين إيران، بين إيران وبين إسرائيل. وللأسف الشديد إن حزب الله يلعب لعبة المكافأة لإيران، وقد انخرط في حربي مساندة، وساند من؟ لم يساند لبنان، ونحن مع البيئة الشيعية الكريمة وهي جزء من لبنان، جزء أساسي من التكوين اللبناني، ولا أحد يريد أن يعزل هذه الشريحة من الشعب اللبناني عن لبنان، إنما على حزب الله أن يعود حزبا سياسيا وليس ميليشيا تأتمر بالخارج، لأن هذا الوطن، وأنا أعود إلى الشرعية، وهنا أتحدث كما تتحدث الشرعية بلسان رئيسها رئيس الجمهورية ورئيس حكومتها، قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة والدولة فقط، وإلا عبثا أن تحاولي أن تبني وطنا.
0: طبعا أن يكون قرار

0: الحرب والسلم بيد الدولة هو في الأوضاع الطبيعية عادة، لكن الوضع اللبناني شائك ومعقد منذ سنوات طويلة. قد يقول البعض أستاذي إنهاء الحرب الآن وصون الدم اللبناني هو الأهم والأولى بأي طريقة كانت، سواء بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل كما يرى جانب من المجتمع اللبناني، أو ضمن مفاوضات ومحادثات تقودها إيران وفيها إمكانية تحقيق هذا الهدف، إلزام إسرائيل على وقف القتال والانسحاب من الأراضي اللبنانية. إذن ألا يستطيع اللبنانيون أن يتفقوا على الهدف ويرضوا بأي طريقة توصلهم له؟
1: أنا بدي أشكرك جدا على هذا السؤال اللي أنت ضمنتي بالوقت ذاته أجوبة ناجعة. لو تعقلنا الإيراني ولو تعقلنا حزب الله لأدرك أن المفاوضات المباشرة التي اعتمدها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية هي تفي بالغرض الأساسي، أي إخراج إسرائيل من لبنان، إثبات لبنان كدولة مستقلة حيادية، إنهاء الحرب والنزف، إنهاء جرف البيوت والحجر والبشر. لو تعقلنوا وتطلعوا إلى عمق ما يجري في واشنطن من المفاوضات لكانوا اتفقوا معنا على أن لبنان مصيره هو التفاوض المباشر لكي نحقق الأهداف المرجوة، وهي أبعاد إسرائيل عن أرض لبنان وأبعاد طائراتها وحروبها عن الشعب اللبناني. ولكن للأسف الشديد هناك استراتيجيات أبعد من حدود لبنان، وأكثر ما يصبو إليه الخارج هو تدمير لبنان لتحقيق مصالحه ومصالحهم على حساب هذه الدولة التي اسمها لبنان.
0: أبدت أمريكا مؤخرا استياءها من استراتيجية إسرائيل في لبنان، سواء على لسان الرئيس الأمريكي ترامب أو نائب جي دي فانس، والذي قال إنه لولا أمريكا لما كانت إسرائيل، وذلك عندما هاجم بعض أساس الإسرائيليين اتفاقية وقف النار بين إيران وأمريكا. هل هذه بوادر لتصدع أو تباين على الأقل في التحالف الأمريكي الإسرائيلي في هذه الحرب؟
1: أنا بعكس الرأي السائد لدى البعض، أنا لا أقيم كثيرا ما يسمى بالتوبيخ الأمريكي لإسرائيل ورئيس وزرائها، ولا أعتقد بأن ما تقوم به من انتقادات الإدارة الأمريكية لإسرائيل وحكومتها بما يخص لبنان وخرق إسرائيل لهذا الاتفاق هو جدي. هناك تحالف مصيري بين الدولتين، وكلنا يعرف أن هناك تمثيليات تلعب على مسرح الشرق الأوسط، وهناك توافق ضمني عميق واستراتيجي بين الدولتين. لذلك لا أقيم أبدا ولا أعير أهمية للانتقادات الأمريكية لإسرائيل، لأن في علم السياسة المفهوم الاستراتيجي هو السائد أساسا، وهذا ما يربط أمريكا وإسرائيل، استراتيجية الدولية التي تقوم على مبدأ القوة وليس على مبدأ الحق.
0: نفت سوريا بشكل قاطع أي رغبة أو نية للتدخل عسكريا في لبنان عقب تصريحات أصدرها الرئيس الأمريكي حث فيها دمشق على مواجهة حزب الله وإتمام ما بدأته إسرائيل من إنهاء وجود الحزب العسكري في جنوب لبنان. كيف تقرأ هذه الدعوة التي تعيد للذاكرة في لبنان فصول من علاقات مضطربة مع الجارة سوريا؟
1: هذه دعوة مفخخة بالأساس، وهذه دعوة تنطلق من آمال لدى الرئيس ترامب بأن يجر لبنان وسوريا إلى علاقات ماضية كانت أليمة جدا جدا جدا. وأقول أن هذه الدعوة ماتت في مهدها، فلا سوريا ولا الرئيس أحمد الشرع قبل بها، ولا لبنان طبعا يقبل بها، لا بل رفضها بجسم. وإن العودة إلى الماضي إلى عهد الوصاية والتدخلات في شؤون الدول الأخرى لقد انتهى منذ زمن، ومنذ أن أطاح الشعب السوري بالنظام الأسدي السابق. فالرئيس الشرع أكد مرارا وتكرارا أن السياسة السورية الجديدة في المنطقة لا تقوم على التدخل في الشأن اللبناني إطلاقا، لبل هناك محاولات لترتيب الأوضاع على الحدود ولترتيب ولتنظيم العلاقة الدبلوماسية بين البلدين والتعاون الاقتصادي بين البلدين من منظار الندين المشتركين بين دمشق وبيروت. أما لبنان فقد أعلن أيضا بلسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سلام أن الشعب اللبناني والنظام اللبناني لا يريدان إطلاقا إلا أن تكون العلاقات سوية بين البلدين ولا قيام

0: للعلاقات إلا بهذا المنحى، وإلا فسنعود إلى العهد الماضي، ولا أحد يريد أن يعود إلى العهد الماضي بما فيه من آلام وجراح وعذابات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا.
1: كان هذا الصحفي والكاتب أنور حرب، رئيس تحرير صحيفة النهار في أستراليا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: بصفتي طبيبة أسمع إنذارات طوال اليوم. شاشات المراقبة، أزرار الاستدعاء. لكن هناك إنذارا واحدا لا يسمعه سواك. إحساسك الداخلي. غالبا ما يكون المرضى وأحبائهم أول من يلاحظ أن شيئا ما غير طبيعي. إذا كنت في المستشفى وشعرت أن حالتك أو حالة شخص تهتم به تسوء، تذكر صوتك مهم. استخدم آلية ريزت لإيصال مخاوفك في أي مستشفى عام أو خدمة صحية في نيو ساوث ويلز. تفقد health.nsw.gov.au/raiseit. نحن هنا من أجلك.
6: Ready to order?
7: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
6: Everything?
8: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
9: Yes, Chef!
7: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
7: Ooh, tiramisu!
8: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
12: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
13: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
14: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له ثلاث تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان الموض، والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش، نسر يرمز للقوة والطموح، أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار يعكس التراث والثقافة. ثلاث تمائم، ثلاث دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية، بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي، تستمعون الآن إلى برنامج ويكند بالعربي الذي ابتدأ من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا، ويحمل لكم أهم فقرات SBS عربي خلال الأسبوع. دعونا الآن نتوقف مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 15 درجة وأمطار، 14 درجة وغائم جزئيا في كانبرا، 13 درجة ومشمس في هوبرت، 13 درجة كذلك وغائم يقيم جزئيا في ملبورن، 17 درجة ومشمس في أدليد، 18 درجة وأمطار في بيرث، بريسبن 21 وأمطار متفرقة، و 31 في داروين ومشمس. أعزائي، في الوقت الذي انخفضت فيه درجة الحرارة هذا الأسبوع في أستراليا، سجلت فرنسا أعلى درجة حرارة في تاريخها الحديث، حيث تجاوزت الحرارة 44 درجة مئوية في بعض المناطق وسط موجة حر استثنائية ضربت أجزاء واسعة من أوروبا. أدت الظروف المناخية القاسية إلى وفاة 40 شخصا غرقا خلال أيام قليلة، كما أغلقت معالم سياحية بارزة أبوابها، كما تعطلت خدمات ومدارس عدة بسبب الحرارة الشديدة التي من المتوقع أن تستمر إلى الأسبوع القادم. أعزائي، ومن ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا وانخفاضها في أستراليا، دعونا نتعرف على بعض المعلومات بشأن ميزانية نيو ساوث ويلز ب 2026.
9: لا تزال الأسر الأسترالية عم بتحاول تتأقلم وتتكيف مع ضغوط اقتصادية متواصلة وكلفة معيشة باتت لا تحتمل. اليوم موازنة حكومة نيو ساوث ويلز لهذا العام حملت رسالتين، الرسالة الأولى موجهة إلى جيوب المواطنين والثانية إلى مستقبل الولاية.
15: صحيح، خصوصا الانفراستراكتشر، التعليم والصحة. من جهة، أعلن وزير الخزانة في الولاية دانيال موكي عن حزمة دعم بقيمة حوالي 500 مليون دولار، تخفيض سقف رسوم الطرق أو التولز، تجميد رفع أجور النقل العام، تخفيض رسوم تسجيل المركبات أيضا لتخفيف الضغوط اليومية على الأسر وعلى أصحاب الأعمال.
9: من جهة تانية، الحكومة ضاعفت اليوم رهاناتها على الاستثمار بالصحة والتعليم والبنى التحتية والإسكان رغم استمرار العجز المالي للعام الثامن على التوالي.
15: تعالوا نحكي أكثر عن هذا العجز. العجز المتوقع 2,300,000,000 دولار خلال العام المقبل، ضعف ما كان متوقعا قبل أشهر قليلة، إلا أن الحكومة عم بتراهن على العودة إلى الفائض بالعام المقبل، وهي وعود يعني بتواجه تشكيك من المعارضة الحقيقة بالولاية اللي عم تحكي عن تباطؤ اقتصادي وحتى دخول نيو ساوث ويلز فيما يسمى ريسيشن بير كابيتا أو الركود للفرد، حيث يتراجع النمو الاقتصادي.
9: فارس، الموازنة أيضا عم تكشف عن توجه واضح نحو غرب سيدني والمناطق الطرفية إذا ما صح التعبير، يلي عم تشهد نمو سكاني متسارع. ليش؟ لأنه خصصت مليارات الدولارات لبناء مدارس جديدة ومستشفيات وتوسعة الطرق، بالإضافة إلى مشاريع مرتبطة بالمطار الغربي الجديد، وقت يعني في وقت تحاول فيه الحكومة تسريع بناء المساكن لمواجهة أزمة الإسكان الحادة.
15: عم نحكي عن 16 مدرسة جديدة، وزي ما قلتي بترا، معظمها بغرب سيدني والمناطق التي توصف بأنها سريعة النمو. نحلل هذه الميزانية مع الخبير الاقتصادي مخلص يوسف. أهلا وسهلا فيك مخلص، وصباح الخير من ملبورن.
16: أهلا وسهلا، صباح النور.
15: يسعد صباحك. يعني إذا بدنا نطلع بداية أنا وياك وبترا على الموازنة ككل، يعني دائما هذا السؤال، يعني هل بتعالج فعليا أزمة كلفة المعيشة، ولا موازنة يعني كما قالت المعارضة انتخابية يمكن تقدم فقط بعض البانديدز والحلول الترقيعية؟
16: نعم، بالحقيقة هو دانيال موكي أتى بهذه الموازنة في ظل ضغوط معيشية مستمرة على الأسر، حيث تحاول أيضا الحكومة دعم المواطن ودعم جيبه أيضا والاستثمار في المستقبل والحفاظ على استقرار الوضع المالي العام. هي خطة تمتزج فيها تسهيلات قصيرة المدى في مشاريع تنموية وأيضا أخرى طويلة الأمد، لكنها لا تخلو من التحديات والتساؤلات حول واقعيتها، فهي خليط من الاثنين. من جهة الحجم المالية البالغة 561 مليون دولار، تخفف فعليا من تكاليف يومية مباشرة رسوم الطرق، تسجيل المركبات، النقل العام، وهي إجراءات يلمسها المواطن فورا. ومن جهة أخرى، تركيزها على مزايا ظاهرة وسريعة المفعول وتأجيل معالجة أسباب ارتفاع الأسعار مثل الإيجارات الجذرية، وحيث يجعلها تبدو كخطة تهدف لتهدئة الرأي العام قبيل الانتخابات المتوقعة عام 2027، أكثر منها حلا شاملا يغير المسار الاقتصادي كليا. طبعا هذه الأمور هي صعبة بالنسبة للمواطن في هذه المرحلة، لأنه يعني عانى الكثير خلال ارتفاع أسعار الفائدة والسلع الغذائية والطاقة وكل شيء.

0: في استراليا بالعموم، ولكن نيو ساوث ويلز لانها الاكبر تحملت اعباء كثيرا.
1: أستاذ مخلص، اليوم الحكومة تتوقع العودة إلى الفائض بعد عام واحد فقط، رغم أن العجز تضاعف، عم نحكي عن 2.3 مليار دولار. هل تبدو هالتوقعات واقعية اقتصاديا أم أنها تعتمد فقط على فرضيات متفائلة بشأن النمو والإيرادات؟
0: نعم، كما قلت إنها توقعات متفائلة أكثر من كونها مؤكدة، حيث تضاعف حجز العجز ليصل إلى 2.3 مليار. يزيد من الصعوبة والوصول للفائض يعتمد بشكل أساسي على فرضيتين، حيث نمو اقتصادي مستقر وارتفاع الإيرادات الضريبية مع استمرار ضبط النفقات. وإذا ارتفع التضخم أو تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع، فقد تتأخر العودة للفائض الذي كانوا قد وعدوا بأنه سيكون 1.1 مليار دولار خلال سنة أو سنة ونص. هنا أقرب إلى أنه أن يكون هذا هو هدف سياسي منها إلى نتيجة مضمونة، عكسية ربما تكون، ولكن يحاول دانيال موكي وكريس مينس الوصول إلى هذا الهدف المنشود.
2: يعني معلومات بالفعل مهمة مخلص. كتير عم نسمع مصطلح recession per capita أو ركود للفرد، وكتير خبراء اقتصاد عم بيحكوا النمو الاقتصادي شبه متوقف يعني بأستراليا. إذا ممكن تشرح لنا وتشرح للمستمعين شو يعني ركود للفرد، يعني هل هو الركود العادي recession ولا أقل وطأة يمكن على اقتصاد البلاد؟
0: نعم، per capita recession يعني إن الاقتصاد ككل قد ينمو، يعني ببساطة أن النمو الاقتصادي العام أبطأ من سرعة ازدياد عدد السكان، ونتيجة أن هذه الثروة الجديدة تتوزع على عدد أكبر من الناس، فينخفض متوسط الدخل الحقيقي وترتفع تكلفة الخدمات والسكن مقارنة بالقدرة الشرائية. هذا الوضع مقلق فعليا، فهو يعني أن مستوى المعيشة قد لا يتحسن بل قد يتراجع ببطء ما لم يزداد الإنتاج والفرص الوظيفية بوتيرة أسرع. هناك مثال بسيط طبعا على هذه الـ per capita recessions. نعم، امور يعني مثال بسيط جدا ممكن ان نقوله لكي نحسن انه لو النمو الاقتصادي وصل الى 1% وزياده عدد السكان 1.5%، سيكون ليس له اي فائده، لانه عدد النمو السكاني سيكون أكثر من النمو الاقتصادي الذي حدث. لهذا السبب نرى أن الأمور ربما تأتي بعكس ما تشتهي السفن، ولكن الموازنة التي فرضها أو قدمتها حكومة نيو ساوث ويلز هي موازنة لسد الحاجة الآنية والتوقعات التي فرضتها الواقع الاقتصادي خلال هذه يعني الحقبة. ولكن نرى كثيرا أنه ضعف نمو الأجور الحقيقية واستمرار الضغط على السكن وازدحام أكبر في الخدمات والبنية التحتية هو شعور الأسر بأن أوضاعها لا تتحسن رغم النمو الاقتصادي الرسمي، ولكن لا يعني ذلك دخول الولاية في أزمة اقتصادية شاملة، بل يعني أن مستوى المعيشة ينمو ببطء شديد.
1: إلى توجيه جزء كبير من الإنفاق اليوم إلى غرب سيدني من يعني بناء مدارس ومستشفيات وطرق ومشاريع أيضا مرتبطة بالمطار الجديد، إلى أي مدى اليوم أستاذ مخلص يمكن لهذه الاستثمارات أن تتحول إلى محرك اقتصادي حقيقي للولاية خلال السنوات المقبلة؟
0: نعم، هذه نقطة مهمة جدا واستراتيجية في هذه الموازنة، ولها تأثير إيجابي كبير على المدى المتوسط والطويل. بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمطار الجديد يخلق آلاف الوظائف حاليا، وسيجعل المنطقة جاذبة للسكن والاستثمار مستقبلا. وهذا التوسع يخفف الضغط عن وسط سيدني ويفتح آفاق تجارية وصناعية جديدة، لكن تأثيره الكامل سيظهر خلال 3 إلى 5 سنوات وليس فورا. غرب سيدني أصبحت يعني أكبر منطقة نمو سكاني في أستراليا تقريبا، والحكومات تضخ مليارات الدولارات في المدارس والمستشفيات والطرق ومشاريع مرتبطة بمطار غرب سيدني الجديد. إذا نجحت هذه المشاريع في جذب الشركات والاستثمارات الخاصة، فقد يتحول غرب سيدني

0: إلى ما يشبه مركز اقتصادي ثاني بجانب وسط سيدني التقليدي، وهناك فوائد كثيرة منها خلق آلاف الوظائف، رفع قيمة الأراضي والعقارات، جذب الصناعات اللوجستية والتكنولوجية، زيادة الإنتاجية الاقتصادية للولاية. لكن نجاح هذه الرؤية يعتمد على استقطاب القطاع الخاص وليس فقط على الإنفاق الحكومي، وهذه الاستثمارات تحمل أكبر فرصة نمو للاقتصاد على المدى الطويل في الموازنة كلها. هناك انتقاد حاد وهو أساس قوي لهذه الموازنة، خصوصا أنها تضخ مليارات الدولارات في المستشفيات الجديدة وتوسع الخدمات الصحية وتوظيف آلاف العاملين الصحيين إلى حد ما. صحيح، ما يراه المراقبون هذه بناء مستشفيات ضروري جدا لاستيعاب النمو السكاني، لكن إهمال الرعاية الصحية الوقائية والكشف المبكر يعني أن التكلفة ستبقى مرتفعة لاحقا لعلاج الأمراض بعد تفاقمها. الموازنة هنا لا تتبع منطق المعالجة عند الحاجة بدلا من الوقاية لتقليل الكلفة، ولكن مما يجعلها أقل كفاءة اقتصاديا على المدى البعيد، لكن نسبة أقل من التركيز ذهبت إلى الوقاية الصحية، مكافحة الأمراض المزمنة، الصحية المجتمعية، الرعاية الأولية المبكرة للأطفال. واقتصاديا كل دولار يصرف على الوقاية يوفر عدة دولارات لاحقا في المستشفيات والعلاج. لذلك يمكن القول بأن هذه الموازنة ما زالت تتعامل مع الضغوط الحالية على النظام الصحي أكثر من معالجتها للأسباب الجذرية التي قد تؤدي إلى هذه الضغوط. والرؤية الصحيحة بهذه المشكلة الصحية طويلة الأمد موجودة جزئيا، لكنها لا تزال تميل إلى إدارة الأزمة أكثر من منع الأزمة نفسها، بحيث أن الوضع الحالي يعني أنه يصرفون بالمليارات ولكن لا يعالجون المشكلة من أساسها.
1: إذا بدنا نختصر أستاذ مخلص، هذه الموازنة لحيالة مواطن عم يسمعنا بعيدا عن القراءة الاقتصادية، من هم الرابحون الحقيقيون ومن هم الخاسرون؟
0: سكان غرب سيدني هم المستفادون، يعني الحقيقيون، مستخدمو الطرق المدفوعة تول رود، أصحاب السيارات، مستخدمون النقل العام، العاملون في القطاع الصحي، العائلات التي تعتمد على الخدمات الحكومية، يعني أصحاب الدخل المحدود، يعني ممكن أنه يكون عندهم حظ في هذه الموازنة، لكن الذين يشعرون بخيبة أمل منها هم المشترون الجدد للمنازل الذين كانوا ينتظرون حلولا أكبر لأزمة السكن. أصحاب الأعمال الصغيرة يتوقعون حوافز اقتصادية أوسع، دافعو الضرائب القلقون من استمرار ارتفاع الدين العام. المواطنون الذين يبحثون عن إصلاحات اقتصادية هيكلية طويلة المدى بدلا من تخفيضات مؤقتة في التكاليف. يعني أنا أريد أقول أنه أعطيها نسبة من هذه الموازنة تقييما على ما أتيت، هي 7/10 سياسيا، لأنها تمنح مساعدات يلمسها المواطن مباشرة قبل الانتخابات، 6.5 اقتصاديا لأنها تساعد على تخفيف الضغط الحالي، لكنها لا تقدم حتى الآن حلولا جذرية كافية لأزمات الإنتاجية والإسكان وارتفاع الدين العام. هو العنوان الأبرز فيها جاء تخفيف فوري لكلفة المعيشة اليوم، مع رهان كبير على أنها استثمارات غرب سيدني ستولد النمو الذي تحتاجه الولاية غدا، وإن شاء الله يكون الفرج قريب.
2: تلخيص جدا رائع، شكرا جزيلا لك خبير الاقتصاد الأستاذ مخلص يوسف على هذه القراءة في ميزانية نيو ساوث ويلز لهذا العام.
0: شكرا جزيلا.
3: Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
4: Yay, yay!
5: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
6: Best cheesesteaks in town.
5: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
6: They sure are.
5: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
6: Not this onion I'm chopping?
5: It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. في خبر آخر، أقرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أكبر تسوية جماعية في تاريخ البلاد لصالح ضحايا برنامج روبوتات المثير للجدل، والذي استخدم نظاما آليا لمطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بديون غير قانونية بين عامي 2015 و2019، وسيحصل نحو 125 ألف متضرر على تعويضات تبلغ 475 مليون دولار أسترالي، ضمن تسوية إجمالية تتجاوز 548 مليون دولار، فيما تجاوزت الكلفة الإجمالية للفضيحة على الحكومة 2.4 مليار دولار أسترالي. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الانتقادات التي طالت البرنامج بسبب تأثيره النفسي والمالي على مئات الآلاف من الأستراليين. أعزائي، نستمع الآن إلى حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
3: أحاول تجنب أي نقاش مع أمي، فكل اختلاف في الرأي تعتبره قلة احترام.
4: كلما بدأت نقاشا مع ابني تحول الأمر إلى شجار وخلاف لا ينتهي.
3: يعد الاختلاف في وجهات النظر داخل الأسرة الواحدة أمرا طبيعيا، وعادة ما يتم التعامل معه بنجاح، ولكن يحدث في كثير من الأحيان أن يتحول الاختلاف إلى خلاف يسمم العلاقات ويحول المودة إلى كراهية. أهلا بكم، أنا هناء ياسين
4: وأنا منال العاني. نرحب بكم مستمعينا عبر أثير SBS عربي ومتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب SBS Arabic. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، والتي نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فضل النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش معا اليوم كيف نتعامل مع الاختلافات العائلية ولا نحولها إلى خلافات تباعد بين الأهل. مساء الخير، معنا اليوم باستوديوهاتنا بمدينة ملبن أستاذة رند.
5: أهلا بكم. Thank you.
3: سعداء بوجودك معنا عزيزتي في هذا المساء من قلب المدينة التجاري بمدينة ملبن. الاختلاف في الرأي يغطي كل جوانب الحياة، كما نشهد الآن مع مونديال 2026 الاختلاف في كرة القدم. كل فرد في العائلة ممكن يشجع فريق مختلف، حتى إلى السياسة والأمور الاجتماعية كتربية الأبناء. فهل هذا الاختلاف يشير إلى عدم توافق، عدم يعني وحدة في الرأي، أم أنه أمر طبيعي؟
5: الاختلاف في الرأي مهم وصحي إن هو يكون موجود بين الأصدقاء وفي الأسر، والاعتقاد بأن إحنا المفروض ما نختلفش ده في حد ذاته خرافة. إحنا مش نسخ، مش المفروض إن إحنا نكون نسخ من بعض، ومش المفروض إن إحنا نوافق ونتفق مع بعض على كل حاجة. آرائنا زي بصمة الإصبع بتاعتك بالضبط، مهم إن هي تكون مختلفة، مهم إن هي تكون يونيك. فلا طبعا الاختلاف مش معناه إن إحنا مش على توافق.
4: إذن الاختلاف أمر طبيعي، لكن أستاذة رند، لما يتحول الاختلاف بأي رأي من الآراء بداخل العائلة الواحدة يتحول إلى قنبلة موقوتة قد تسبب تصدع ببنيان الأسرة، لا برأيك يتحول هذا الخلاف إلى هالأمر هذا إلى قنبلة موقوتة؟ شو الأسباب؟
5: نعم، فأغلب الأحيان هو مش الخلاف نفسه اللي احنا بنتكلم عنه أو الموضوع نفسه اللي احنا مختلفين فيه هو المشكلة. فأغلب الأحيان اللي بيحصل حاجات أعمق، طبقات هي من الاختلاف. فلما مثلا لو أنا وإنتي مختلفين، أنا ممكن أبص لها مش على إن احنا مختلفين في تشجيع الفريق ده أو في دعم القضية دي مثلا، أنا هبص لها إنه أنتي في رفض، إحساس بالرفض من تجاهي. أو مثلا لو أب مع ابنه، الأب هيحس إن ابنه بيخرج عن طوعه لأنه مش متفق مع الابن على

0: الصعيد الآخر ممكن يحس أن الأب مسيطر أو بيحاول يتحكم فيه، فدايما الموضوع بيكون أعمق من المشكلة نفسها اللي ظهر على السطح، وده اللي بيخلي يحصل صراع أو تصدع في الأسرة، خصوصا لو الاختلافات تراكمت وما محل نهايش أو ما كلمناش فيها بشكل مفتوح.
1: إذن كيف يمكن التعامل مع الاختلاف دون شخصنة الأمور، دون أخذها للاتجاه السلبي؟ هل يمكن وصف النقاط الأساسية لما يعرفه البعض أو يصفونه بأنه فن إدارة الاختلاف؟
0: فن إدارة الاختلاف، أنا جدا بحب المصطلح ده، لأن إدارة الاختلاف أو conflict resolution هو الفن، وفي خطوات لازم نتبعها عشان نقدر إن احنا نحل ده. أول خطوة هي أن أفصل بين الشخص والمشكلة، أو أفصل بين الشخص ورأيه، يعني منال مش رأيها وهناء مش رأيها وراند مش شرط أن هي رأيها، ففي فرق بين الشخص نفسه وبين آرائه أو بين المشكلة اللي احنا بنشتغل عليها. يعني ما بصش على اختلافي مع منال في قضية معينة أن أنا ومنال مش متفقين، فأفصل بين الشخص وبين الاختلاف أو الرأي. فدي أول نقطة. تاني نقطة أنه أنا نحاول نحن نعبر عن رأينا باحترام. باحترام معناها إيه؟ أنه بدون ما أبتدي أن أنا أتاك يو أو أن أنا أعنف وجهة نظرك أنت، أتكلم على وجهة النظر مش على الشخص نفسه، وما حاولش أنه أنا أفوز أو أربح في النقاش. مش شرط أن أنا أربح كل حوار ونقاش معاكي. وثالث حاجة أن يكون في مساحة من الأمان أن إحنا نختلف وعلاقتنا ما تبصش. يعني أنا أكون مثلا في البيت حاسة بالأمان أن أنا أعبر عن رأيي، وعارفة أنه مختلف مع رأي ماما وبابا أو مع رأي زوجي، وعارفة أن ده مش هيسبب تصدع في العلاقة. رابع نقطة والأخيرة في فن إدارة الخلافات هو أن إحنا نسمع علشان نفهم مش علشان نجاوب. فأغلب الأحيان إحنا بنسمع علشان نرد، عشان نثبت أن الآخر غلط، عشان أثبت أن أنا وجهة نظري هي اللي صح، وده خطأ.
2: نعم، إذن هذا فن إدارة الحوار أو احتواء الأزمة قبل أن تتفشى أو قبل أن يقع الفأس بالرأس ويدب الخلاف بين أفراد العائلة. فما الحل بهالحالة هذه، وكيف يمكن السيطرة على هذا الخلاف ومنعه من التوسع والتضخم والزعل لفترات طويلة، بالأخص بداخل العائلة الواحدة؟
0: فلنفترض ان احنا اختلفنا وبدأنا نحس ان الموضوع escalating بيتصاعد والامور هتخرج عن السيطرة وممكن يحصل شرخ، نعمل ايه قبل ما يتصاعد؟ مجرد ما حسينا ان طبقة الصوت بتعلى او المقابل متمسك قوي برأيه بيحاول يثبت ان رأيه هو الصح، اوقف اوكي خلينا نتكلم لما احنا الاثنين نكون اهدى. دي اول حاجة. تاني حاجة احاول افهم ايه اللي بين السطور، بدل ما أقول له أنت ليه بتقول كده وأنت ليه رأيك كده، أحاول أفهم أنت إيه اللي وجعك في اللي أنا قلته، فأي جزئية حسيت أن أنا بتهمك أو أن أنا رفضك أنت كشخص، فأحاول أن أنا أفهم أكتر إيه اللي بين السطور. ثالث حاجة أنه زي ما قلنا نحسس المقابل بالأمان ونتقبل أن إحنا ممكن نكون اتنين مختلفين في الرأي بس أصدقاء أو أسرة أو زوج وزوجة. زي ما عندنا مقولة مشهورة بتقول إيه؟ الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. مش معنى أن إحنا مش متفقين مش بنشجع نفس الفريق أنه أنت عدوتي وأن إحنا ما نتكلمش، وأنه إزاي how dare you أن أنت تشجعي فريق أنا ما بشجعهوش. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
1: من واقع تجربتك العملية ستراند في حل النزاعات خاصة بين الأسرة الواحدة، كيف يمكن أن نعزز ثقافة تقبل الاختلاف في الأسرة العربية الأسترالية؟ وإحنا بنعرف أنه بثقافتنا هناك تقدير كبير للشخص كبير السن ورأيه، وبنحب دائما أنه إحنا نعطيه هذا البرستيج بالعائلة، وللأسف كثير ما يكون الاختلاف مع رأي كبير العائلة والوالدين يؤخذ على أنه قلة احترام، خروج عن التقاليد وتمرد أيضا.
0: نعم، مهم أن احنا نفكر نفسنا أن العلاقة أهم من إثبات صحة الرأي، والعلاقة أهم، علاقتي بالشخص أهم بكتير من الفوز في الحوار، والعلاقة مع الشخص أو إحنا كأسرة أهم بكتير من أي حاجة حصلة برا الأسرة. لما أفضل أفكر نفسي بده طول الوقت، دين ممكن أن أنا ما أتكلمش في النقطة دي اللي أنا عارفة أن إحنا مش هنتفق فيها، أو ممكن أن أنا أسمع للشخص وأبلغ

0: رأيي شوية علشان ما أخسرش الشخص ده، خصوصا لو كبير في السن أو حد مش open minded إنه هو يغير رأيه. بس النقطة المهمة اللي لازم نحن نتذكرها هي إن الشخص أو العلاقة أهم بكتير من الفوز أو النجاح في إثبات إن رأيك هو الصح.
1: يمكن قبل الختام أستاذة رند، البعض يمكن سواء على مستوى الأفراد، العائلات، الأصدقاء، العلاقات بشكل عام، يستغل الخلاف لتأجيج المشكلة، يعني
0: بيصطادوا في المياه العكرة.
1: برافو، يصطادوا في المياه العكرة وبيعملوها قصة وهو ضحية أو هي الضحية. في هالحالة هم نحاول نتفهمهم أم كيف نتصرف؟ نبعد؟ شو بنسوي؟
0: ما اسمعش اللي بيتكلم لك بيتكلم عنك. أوكي؟ فلما يجي حد وأنا أحس إن هو واحد، إن أنا ما أديش فرصة لحد إن هو يتدخل ويزوي ويد الطين بلة. أوكي؟ بمعنى إيه؟ أنا عندي مشكلة معك، أنا لازم أجي أتكلم معك. أوكي؟ مباشرة، ما روحش أشتكي مثلا لهناء أو أشتكي لفلان وفلانة وأنا عندي مشكلة معك، كلميني ولا تتكلمي عني. دي واحد. لما شيء شخص يجي وانت شايفة ان هو مش بيصلح بيخرب، فانا وقف الشخص ده، سيبني انا حل المشكلة، انا هتكلم معها مباشرة، لانه لازم ناخد بالنا من الشخص اللي بيزود النار بيشعل للامور، فما اسمح لهوش ان هو يتدخل. واقصر طريق بالنقطتين هو الخط المستقيم، فدايما نحاول نتكلم مع بعض مباشرة وندخل الاطراف اللي تصلح مش اللي تخرب.
2: هل الابتعاد قليلا عن الشخص اللي بينه وبينه خلاف بيفيد في يعني تحسين الموقف؟ نعطي مساحة لكل شخص أن يعني يهدأ قليلا، ولا كما يقول البعض إنه هذه المساحة راح تزيد البعد وأفضل شيء هي المواجهة السريعة وحل المشكلة والخلاف عندما يبدأ؟
0: بس هي معادلة. أوكي؟ ومعادلة مش صعبة أبدا، إنه إن الواحد ما يتكلمش وهو منفعل، منفعل سواء فرح، اوكي انت مبسوطه او اكسايتد وكده، او منفعله حزينه او في حاله غضب. فالواحد لازم ينتبه لنفسه، انا في حاله انفعال انا ما اتكلمش هنا، انا محتاجه مساحه او محتاجه ادي الشخص المقابل مساحه ايضا لحد ما ايه، لحد ما يهدى، وبعدها نتكلم في الموضوع as soon as possible. يعني نعم لازم نتكلم في الامور وقت ما تحصل، بس only لو احنا هادين، لو احنا content، لو احنا مش في حالة ثورة. فدي المساحة اللي احنا محتاجينها او الشخص التاني محتاجها، فهي معادلة توازني ازاي بينهم.
1: نعم، كثير مهمة الحلقة وهذه المعلومات. نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم الأستاذة رندا فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، بحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
3: فلنتوقف الآن مع أغنية نعود بعدها مع مزيد من فقرات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي، معي أنا سناء والبهار.

صباح الخير على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نحن في الساعة الثانية من برنامجكم الذي ابتدأ من السادسة ومستمر إلى الثامنة صباحا مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع. فلنتوقف الآن مع حالة الطقس صبيحة يوم السبت في 27 من شهر يونيو حزيران 2026. سيدني 25 وأمطار متفرقة، 14 درجة وغائم جزئيا في كانبرا، 13 درجة ومشمس في هوبرت، 13 درجة وغائم جزئيا في ميلبورن، 17 درجة ومشمس في أدلي، 18 درجة وأمطار في بيرث، و31 في داروين ومشمس إجمالا. أعزائي، تسبب تفشي إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 في نفوق الآلاف من الحيوانات الفقمة والبطاريق في جزر نائية تقع بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، ما أثار مخاوف من كارثة بيئية تهدد الحياة البرية في المنطقة. ويعتقد علماء الأحياء أن الفيروس وصل إلى هذه الجزر عبر حيوانات برية قادمة من مناطق شبه قطبية فرنسية قبل أن ينتشر بين تجمعات كبيرة من الطيور والثدييات البحرية. وهذه هي المرة الأولى التي ترصد فيها هذه السلالة في الأراضي الأسترالية. ويحذر الخبراء من احتمال استمرار انتشار الفيروس شرقا نحو مناطق تضم بعض أكبر تجمعات كائنات البحرية في العالم، مؤكدين أن سلالة H5N1 تسببت سابقا في نفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات الثديية في مناطق مختلفة من العالم.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! خلال السنوات الأخيرة وما تسببت به هذه السلالة من نفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات البرية في دول عدة، فما مدى خطورة هذا الفيروس على الإنسان وكيف يمكن أن ينتقل من الطيور إلى البشر، وهل هناك ما يدعو إلى القلق بالنسبة للعائلات والأطفال، وما هي الإجراءات الوقائية التي ينصح باتباعها؟ للإجابة على هذه الأسئلة ينضم إلينا طبيب الصحة العامة وطبيب العائلة الدكتور عقيل الوائلي. مرحبا بك دكتور عقيل.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد.
2: بداية دكتور، ما الذي يعنيه عمليا اكتشاف فيروس H5N1 في استراليا، وهل يعد هذا تطورا مقلقا من الناحية الصحية؟
3: حقيقة الفيروس H5N1 هو حقيقة من أنواع الفيروسات اللي هي للإنفلونزا. عادة بشكل عام تصيب الطيور. الضرر بالوقت الحاضر وحسب ما عندنا من معلومات من التابعة إلى دائرة الصحة لا يشير إلى القلق الشديد، لأن الحالات عادة تنتقل من الطيور إلى الطيور إلى الدواجن، وعملية حقيقة حتى انتقالها من الطيور إلى الناس تكون عادة أيضا ضمن فئة معينة لكثير من الناس اللي يتعاملون مع الطيور مع الدواجن، الأطباء اللي حقيقة حتى اللي يعتقد أنه الأطباء البيطريين أو اللي يتعاملون حقيقة حتى شفت أهل المزارع اللي يبيعون البساتين اللي يبيعون الأشجار وكذا، لأن هو عادة يتعامل حقيقة الطيور أو مع فضلات الطيور اللي تعتبر من الأسمدة الضرورية للنباتات. ضرر بالوقت الحاضر حقيقة غير موجود، وحتى احنا ايضا نطمئن مستمعنا الكريم مرضانا بشكل عام ان لا يكونون يعني في بانيك، ان القضية لا زالت حقيقة مسيطر عليها، وحقيقة حتى السلطات المحلية عندها خصوصا في استراليا تعتبر من الدول حقيقة الرائدة بهذا الخصوص في عملية الدفاع، وهذا حقيقة شفنا حتى انه بالكوفيد 19 وكيف تعاملت الدولة وكيف تعامل الناس.
2: طيب دكتور، عندما تقول السلطات ان الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضا، ماذا يعني ذلك طبيا؟
3: لان الفيروس ايضا هو قليل جدا، هذا واحد، وعملية انتقاله حقيقة من الطيور إلى الإنسان ما لم يكن الإنسان مثل ما يعني تحدثنا قبل لحظات أنه يكون الإنسان يتعامل مع الطيور، لذلك عملية انتقاله من إنسان إلى إنسان هذه لا زالت العملية ليست سهلة، لأن أكو ظروف تكون عامة وأكو ظروف خاصة. ظروف العامة أن الإنسان يشتغل ضمن إطار الطيور ومشتقاتها، والظروف الخاصة يكون الإنسان أيضا هو عنده من الأمراض، خصوصا أهل أصحاب المناعة القليلة، أصحاب السكر، أصحاب أمراض القلب، الكبار إحنا نقول الصغار أيضا. فبالتالي عملية الانتقال لا زالت هي محصورة ما بين الطيور وإلى الطيور بالوقت الحاضر والناس الذين يتعاملون معها. غير هذا أعتقد أن الآن الأمر من المستبعد أن يكون ضمن الهستيريا اللي يمر بها الفرد في هذا البلد خلال فترة كورونا وعملية انتشارة. أعتقد الحكومة سواء المحلية أو الفيدرالية استفادت من تجربة الكوفيد 19 في عملية حقيقة كيف أن الإنسان وكيف الدولة أن تضع الضوابط لمنع هذا الفيروس أعتقد وانتشار.
2: طيب دكتور، تحدثت عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وأجملتهم بمربي الدواجن والعاملين مع الحيوانات البرية، ولكن هل يمكن أن تنتقل العدوى بمجرد التواجد في الحدائق أو الشواطئ التي تتواجد فيها الطيور البرية؟
3: لا أعتقد هذا، أعتقد هو العملية هي عملية أن تكون ملامسا حسب ما احنا نعرفه انه ان تكون ملامسا للحيوان وتتعامل مع الحيوان وان يكون هذا الحيوان هو عاملا لهذا الفيروس. اما من بالنسبه لشخص من شخص الى شخص، اذا كان الشخص حقيقه متعرض وحامل لهذا الفيروس وظهرت عليه الاثار حقيقه لعله يكون عمليه الانتقال من مكان

0: من شخص إلى آخر أيضا ممكن يكون بتلك الحالة. لكن أرجع وأقول أن الفيروس لا زال في حدود معينة وفي أماكن معينة وتحت السيطرة، لا يوجد هذا القلق وهذا الهاجس، أعتقد غير موجود. اللي يحب يتابع هاي القضية على الويب سايت للتابع إلى دائرة الصحة.
1: طيب دكتور، ما الأعراض التي قد تظهر على الإنسان إذا أصيب بفيروس H5N1 ومتى ينبغي طلب المشورة الطبية؟
0: حقيقة هو كأي إنفلونزا عادة تصيب الإنسان، وتعرف إحنا خلال فترة الشتاء دائما في أستراليا دائما نكون أول الدول عرضة لهذه الفيروسات أن تكون قادمة من مكان ما وآخر. يكون عادة كأي التهاب فيروسي، تكون عنده حمى، تكون عنده سعال، عنده التهاب أيضا يكون بالحلق، يصير عنده تصاحبه آلام بالعضلات، يحس الإنسان عنده يكون مرهق لأن الإصابة هكذا. الفيروس بشكله العام يعني الإنسان في كل أنواع الإنفلونزا تطيح به، لكن إذا أصبحت القضية أن تكون مرتبطة بصعوبة بالتنفس، هذه القضية حقيقة احنا دائما نقل لمريضنا أن يراجع طبيبه مباشرة أو إبلاغ المستشفى أو دائرة الصحة بأي مكان هو. فاحنا نقل لمريض مريضنا العزيز إذا كانت عندك الالتهابات، عادة الفيروس الفلو العادية تكون الإنسان قادر على تحمله، يأخذ البنادول البنماكس، يأخذ يشرب السوائل، احنا عادة يكون يحتاج إلى الراحة هذه كلها. لكن لما تصل المرحلة إلى ضيق التنفس، وفي بعض الأحيان يصل الإنسان عنده صعوبة حتى بالوقوف بالحركة باعتبار أنه بدأت يضرب بالعضلات والعظام، هذا الأمر يتطلب الاتصال بالطبيب فورا وإبلاغه فورا حتى حقيقة يجرى له اللازم.
1: هل يوفر لقاح الإنفلونزا الموسمية أي حماية ضد هذه السلالة من إنفلونزا الطيور؟
0: بشكله الخاص لا، بشكله العام نعم، باعتبار احنا لقاحات الإنفلونزا ننصح بها كل سنة لأن هي عادة تعالج أمور أخرى من حالات أخرى. لكن هاي السلالة الجديدة أيضا إلى أن يتضح الأمر ويظهر اللقاح الجديد ثم يضاف إلى اللقاحات العامة وبعد ذلك يبدأ الناس يأخذون اللقاح حتى تبدأ التأثيرات، لكن إن الظاهر هذه القضية بالوقت الحاضر يؤدي كحماية للبدن من الإنفلونزا اللي هي احنا نسميها الإكزيستن الموجودة بالوقت الحاضر اللي بطبيعتها قد تؤدي إلى مضاعفات بدنية خصوصا عند الكبار وعند الصغار أو عند الناس اللي هم عندهم الأمراض المزمنة أو عند الناس اللي هم عادة نسميهم immune compromise اللي عند المناعة قليلة لأي علة كانت أو لدواء يأخذه.
1: طيب دكتور، يعني تحدثت عن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات في حال الإصابة وأشرت إلى كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، هل تنصح الأهالي بمنع الأطفال من الاقتراب من الطيور البرية أو إطعامها خلال هذه الفترة؟ وما الذي يجب أن يفعله شخص ما إذا صادف طائرا مريضا أو نافقا في حديقته أو أثناء التنزه؟
0: بلا شك جواب لهذا السؤال هو نعم، احنا دائما أي شيء أنت ما تعرفه لا تتعامل وياه خصوصا بهذه الفترة لحين ما تتضح الأمور، لعل الطير يكون حامل للفيروس وما تعرفه، لعل الطير هو مريض، نعم ننصح بهذا الأمر ونشدد عليه حقيقة بهذا الحال. وبنفس الوقت أيضا احنا الناس اللي يشوفون الطيور حقيقة أن يبلغ الجهات المعنية، يبلغ الجهات الصحية أنه أكو طيور من هالشكل لعلها غريبة. في بعض الأحيان حتى تأتي طيور وفيها حلقات معلقة بها، لعله الإنسان يكون هذا حتى يعرف أنه هذا الطير من أين قادم، هل هو قادم من مناطق هو مصابة بالفيروس أم لا. وهي نقاط حقيقة كلها تحتاجها دائرة الصحة للوصول إلى حقيقة للنصيحة الأخيرة.
1: بعض الهلع كما تعرف يرافق الأوبئة، يرافق انتشار الأمراض، هل هناك أي خطر من تناول الدجاج أو البيض المتوفر في الأسواق الأسترالية
0: الآن؟ أبداً أبداً أبداً. أولاً الفيروس غير موجود، وهذا خلي يطمئن الإنسان على حالات منفردة تم الكشف عنها. البيض والدجاج عادة يخضع إلى الضوابط الصحية الصارمة من قبل دائرة الصحة وعملية تسويقها، ومتى ما أصبح الأمر ضررا على المجتمع أعتقد أول ما تقوم به دائرة الصحة بإبلاغ الناس بعدم تناول البيض والدجاج أو المشتقات العامة. لذلك بالوقت الحاضر لا يوجد هنالك ما يقلق الإنسان، إحنا نبلغ أنه يأكل سواء الدجاج أو البيض يعتبره إنه مصدر

0: رئيسية للطاقة للإنسان. بالعكس احنا نأكد على خصوصا انا دائما نصيحة الأولاد للبنات اللي عندهم نقص بالحديد واللي عندهم، انه ننصح أولادنا ان يكون يأكل البيض حتى تكون عنده طاقة، لان هذا غني بالحديد وغني بالمواد والفيتامينات.
1: نعم، ختاما دكتور عقيل، باختصار ما أهم ثلاث نصائح تقدمها اليوم للعائلات العربية في استراليا بعد الإعلان عن اكتشاف الفيروس؟
0: رسالتي كما هي بالشكل التالي: تتعامل مع هذه الأخبار بوعي وهدوء، لا يصير عندك الهلع، هذا واحد. لا يوجد ما يدعو للذعر بالوقت الحاضر، احنا دائما نقول لا زال المستوى مستوى الخطر الموجود منخفضا جدا وشبه معدوم بالوقت الحاضر. لذلك أنصح الجميع أن يعتمد على المصادر الصحيحة، هاي دائما أنا أقولها، دائما نقول لمريضنا عزيزنا عندك إشكال اتصل بينا، تعال شوف الطبيب وتأخذ على المصدر الرئيسي، أو إذا أنت عندك القدرة على أنه تدخل على الويب سايدات الرصينة اللي هي تكون معروفة ومسجلة ضمن الدولة. لذلك احنا نقول إذا مثل ما أنت تفضلت نقول لمريضنا إذا أكو طيور غريبة إنه لا تلمسها، الالتزام بالنظافة العامة حتى حقيقة شف الطير ونسيت الأمر هذا كله ونسيت حكايات حج عقيل. لذلك نقول احنا دائما الإنسان تلزم الطيور غسل إيديك، الإجراءات البسيطة دائما يكون النظافة العامة هي محور حقيقة ليس بوقاية من هذا الفيروس بل من كل الالتهابات اللي ممكن أن تنتقل بهذه الطريقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عقيل على هذه الإضاءات.
0: شكرا لكم، إن شاء الله نلتقيكم قريبا وفي موضوع جديد بإذن الله.
1: كان معنا طبيب الصحة العامة وطبيب العائلة الدكتور عقيل الوائلي عبر إيضاحات حول حقيقة المخاطر المرتبطة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 وأبرز إجراءات الوقاية الموصى بها.
2: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayunos, empacar los lunches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia, llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue ladrando.
3: Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
5: yay! SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
9: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
10: ويكند بالعربية
11: على SBS عربي،
10: أفضل مقتطفات الأسبوع.
12: أهلا بكم أعزائي. من أخبار كأس العالم، وفي واحدة من أغرب وظائف هذا العام، حصل شابان أمريكيان على فرصة لمشاهدة جميع مباريات البطولة مقابل أجر يبلغ $50,000 لكل منهما. يتابع الثنائي المباريات من استوديو زجاجي في ساحة تايم سكوير من نيويورك ضمن مبادرة أطلقتها شبكة فوكس لتعزيز التفاعل الجماهيري مع المونديال بعد اختيارهما من بين آلاف من المتقدمين. ويقضي الشابان ساعات طويلة في متابعة المباريات والتفاعل مع المشجعين في تجربة وصفها بأنها وظيفة الأحلام لعشاق كرة القدم. فلنستمع الآن إلى حلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة.
13: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي، فلننطلق.
9: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن. أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسميا إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
14: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. أولا هو استثنائي لأنه كان مع 2 مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدأ مع البرتغالي روي فيتوريا الأول، وبعد كده تم استكماله مع كابتن حسام حسن. المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى أي هزيمة على الإطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، إنجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويلة جدا. التصفيات كمان السنة دي كان ليها طريقة مختلفة، ربما تكون هي واحدة من أسهل الطرق للصعود بالنسبة لمنتخب مصر، لأن المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبة المباراة الفاصلة. يعني في البداية طريقة التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات أول هذه المجموعة مع أول مجموعة تانية بيلعبوا مع بعض مباراة فاصلة على مين فيهم اللي يصعد. وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الأفريقية اللي كانت بتصعد لأنه كان أقل من السنة دي، لكن مع زيادة عدد المنتخبات اللي بتتأهل لكأس العالم أصبح الموضوع أسهل، بأن الأول في كل مجموعة بيصعد بشكل مباشر.
9: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12.
14: كرة القدم في مصر بشكل عام لعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي. المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهوة بتتحول استادات، بتبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سمعها. وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى أكيد وصل لهم الأمال اللي عند الجمهور، وأكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
9: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
15: تشجيع الأهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس أكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيلة كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف. يعني
16: قصة الانتماء الكروي في مصر طبعا لسه موجودة بقوة شديدة، وصعب جدا تغيير الانتماءات لان لسه الانتماءات دي موجودة، ومهما سافروا او راحوا في اي مكان بيفضل انتمائهم للفريق ده زي ما هم، وفعلا بيفضلوا يتابعوا ويتابعوا المباريات بتاعته وحتى وهم مسافرين ومتغربين. لدرجة ان ساعات لغاية دلوقتي بنشوف في استراليا ناس حتى البادجز بتاعت نادي الاهلي او نادي الزمالك على عربياتهم هنا في أستراليا.
9: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
14: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها. لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق، هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على فرقة واحدة. بتدوب طبعا الفروقات بتاعة الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط، لغير خير. منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصة بالبطولات الأفريقية الكتير اللي توج بيها في كأس الأمم. ناهيك طبعا عن فكرة إن المنتخب المصري بقاله فترة كبيرة بعيد عن الألقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيرة، فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم أمل كبير جدا إن المنتخب يعمل حاجة قوية في النسخة دي.
9: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
17: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونيتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش كل أربع سنين ده إذا دخلنا كأس العالم.
18: بنصحى بقى في أستراليا للماتشات في الأوقات الغريبة عشان فرق التوقيت، بنحس إن دي حاجة بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرق لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطة عندي بمصر وبأهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما أعيش في بلد بعيدة زي أستراليا بحس إن تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات الكبيرة زي كاس العالم وأفريقيا، بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده،
19: تحس إن أنت في عالم والبلد اللي أنت عايش فيها في عالم تاني خالص، أنت لوحدك اللي متحمس، أنت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعادة وحماس وفرحة وصراخ وسامتايمز حزن واحيانا كتيرة فرح.
9: واما عن الهتاف المفضل
17: يلو بو بو بو بو مصر بو بو بو بو مصر، وتلاقي بقى الناس مع الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
14: انا اعتقد ان مفيش هتاف لمنتخب مصر اشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب.
9: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
20: حس فخر لما بسمع صوت النشيد وهو متزاع في العالم كله والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمه.
19: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيره جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله.
18: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشين لما كنا بنحس اللعيبة دول كأنهم نازلين أول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبة، بتحس إن كأن مصر بتحارب مش ماتش كورة.
9: وعن أصعب لحظة في كأس العالم،
14: مباراة أوروغواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، دي كانت اول مره نشوف منتخب مصر بعد 30 سنه او 28 سنه غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنيه وانا واحد منهم كنت مستني اشوف ايه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لان منتخب اوروغواي كان يعتبر الاقوى في المجموعه طبعا. فالاداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراه دي رغم النتيجه في الاخر، لكن هو قدم اداء قوي جدا جدا يقول لك ان المنتخب ده هيعمل حاجه في البطوله.
9: وفي مصر بالتحديد يحظى كأس العالم بمتابعة واهتمام غير عادي، إلى درجة تدفع البعض عندما يقوم بإنجاز أمر كبير في حياته الخاصة إلى تشبيهه بالفوز بكأس العالم.
14: كأس العالم ده هو أهم بطولة يعني في كل الألعاب، مش في كرة القدم، يعني مفيش، أنا أراهن لو في أي بطولة في الدنيا أهم من كأس العالم لكرة القدم على وجه الأرض، حتى في الدول اللي كرة القدم مش اللعبة الشعبية الأولى فيها، لأن كأس العالم مشوارها طويل، مشوارها شاق جدا جدا، أنت بتلعب طول السنة، طول السنة إيه؟ لا، إحنا بنتكلم في طول أربع سنين، أنت على مدار أربع سنين بتقعد تلعب تصفيات عشان بس توصل للشهر اللي هتلعب فيه البطولة دي، عشان كده دايما لازم تكون هي طبعا المثال لأصعب شيء في الدنيا.
9: وعلى بعد آلاف الكيلومترات ومن قلب أستراليا يجمع المنتخب المصري أبناء الجالية على هدف واحد.
17: كأس العالم هنا في أستراليا أهم حاجة فيه إن بتجمع كل الأعمار، فاللي هو الرجالة الكبار، الشباب، العيال الصغيرة، كل الناس بتحب الكورة، فدي حاجة بتجمعنا كلنا وبتخلينا كلنا نتكلم على توبيك واحد بس اللي هو كأس العالم ومصر.
20: فلما المنتخب بيوصل لكأس العالم ويؤدي أداء كويس ويكون قد المسؤولية ويرفع رؤوسنا أكيد طبعا بتلم الشعب المصري مهما كان بقى في اي حته في العالم، في ايطاليا، في استراليا، في امريكا، تحس المصريين كده جم مره واحده بيتكلموا على المنتخب. مثلا هنا في استراليا اللمه مش هتكون على الفرجه قد ما هي تكون على قد ان احنا بنحب نتكلم على مصر، لان مثلا هنا انت عندك الماتش ممكن تكون 5 الصبح 6 الصبح، فيكون في شغل ويكون في جامعه، مش هينفع نتفرج على الماتش، ولكن لما نيجي نتلم هنتفرج على الهايلايتس ونتفرج ونتكلم على قد ايه مصر عملت كويس، وهنقول يا لو عملنا كذا هنكون كويسين جدا وهنكون مبسوطين جدا ان احنا نتكلم عن مصر.
18: يعني الغربة أوقات بتخلي الإنسان يحس إنه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن أهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل الصغيرة اللي متعود عليها. الغريب بقى إن ماتش زي ماتش منتخب مصر في كأس العالم ممكن للحظات قليلة 90 دقيقة يقلل الإحساس ده شوية. يعني أول ما بيبدأ بقى الماتش وتسمع النشيد الوطني وصوت المعلق المصري، فجأة بتحس إن جزء منك كده رجع البيت تاني. تلاقي بقى المصريين هنا في استراليا وقت الماتش بتحس ان هم كده بيتكلموا نفس اللغة، عندهم نفس الحماس، عندهم نفس الهتافات. الكرة بتجمعنا، فأنا بحس ان هي اكتر شوية من رياضة هو معنى واحساس وانتماء.
9: تتنافس المنتخبات على كأس واحد، ويتألق اللاعبون والمدربون في استعراض مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ولكن يظل العامل الأهم والمحرك الحقيقي للساحرة المستديرة هم الجمهور والمشجعين والذين بدأت اللعبة معهم ومن أجلهم، ولهم منا كل التحية والاحترام.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نغمات على SBS عربي، حيث نسلط الضوء على تجارب فنية وموسيقية مميزة من أستراليا والعالم العربي. ضيفنا اليوم الفنان إيهاب هادي، الذي شارك في عمل فني جماعي جديد بعنوان أكتب أنا عربي، عمل مستوحى من قصيدة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، ويتضمن أيضا اقتباسات من شعر أبي طيب المتنبي. شارك إيهاب في الغناء والتوزيع إلى جانب نخبة من الفنانين العرب. نتحدث معه اليوم عن ولادة هذا العمل، الرسائل الفنية والإنسانية، وعن تجربة جمع أصوات عربية متعددة في أغنية واحدة تنطلق من أستراليا إلى الجمهور العربي في كل مكان. أهلا إيهاب.
1: أهلا، صباح الخير سنة.
0: يا هلا إيهاب. عم بتحكي عن أغنية واحدة، أغنية جمعت الكثير

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: جميع الأعمال اللي هو يقوم بها وينتجها تجمع تلم الشمل دائما يحاول أنه اللي يختار الناس اللي يشتغلون بالعمل يكون أكثر من شخص عدة أشخاص من عدة جهات وهذا الشيء دائما طبعا إحنا نحترمه ونحبه بالعمل معه لأنه دائما نحس أنه يجمع هذه يعني يحاول يجمع الشمل من جميع الجهات طبعا ونرجع للفكرة الأغنية أيضا هو حس دائما كمنتج أو كملحن إلى اهتمام كبير بالقومية أو بالعروبة أو بتاريخنا العربي بصورة عامة وهذا الشيء طبعا يحيي عليه ويخلينا دائما نشجع أكثر ونستمتع أكثر بالأعمال اللي هو يقوم
2: بي. طيب احنا حكينا عن دكتور ليث البرنوطي اللي بحييه فعلا عن جمع الكثير من الأصوات ومن جنسيات مختلفة كيف ما قلت إيهاب. بالنسبة لك إيهاب أكتب أنا عربي لمحمود درويش تحمل رمزية كبيرة للجميع لكن ماذا تعني لك شخصيا؟
1: والله تعني لي الكثير. أنا من أول يوم الدكتور ليث يعني طرح الفكرة وسمعتها كنت جدا فرحان والأسباب عديدة لكن السبب الأهم هو إذا إحنا نلاحظ خلال يمكن 20 أو 25 سنة اللي فاتت يعني تقريبا ربع قرن تقريبا الأعمال اللي صارت تحتفي بال يعني بالقومية العربية أو بالعروبة صارت يعني معدومة
2: قليلة صحيح
1: بسبب المشاكل يعني السياسية والأجواء اللي نعيشها وهذا الشيء محزن جدا يعني كل نشوف إحنا كل القوميات وكل الجاليات وكل البلدان يعني مهما مرت بها ظروف دائما يبقون يفتخرون على الأقل بالأشياء أو المحطات المشرقة بتاريخهم
2: بالفعل.
1: لكن احنا وصلنا مرحلة مع الأسف يعني نوع من الإحباط يعني دي يصير على الصعيد العام فلما نشوف هكذا عمل يطلع مثل هذه الأوقات يذكرنا أنه برغم أنه احنا يعني حاليا نعيش يمكن في ظروف صعبة لكن هذا حال كل الأمم وهذا التاريخ يشهد على هذا الشيء أنه كل الأمم مرت بظروف وإن شاء الله دائما أنه يجي يوم ووقت ما لح يستمر الظلام ولازم في اليوم تشرق الشمس من جديد ويرجع الأمل ولازم نتذكر المحطات المشرقة بتاريخنا ونفتخر بها مع حبنا وافتخارنا وحبنا أيضا لجميع القوميات الأخرى وجميع جميع التجارب البشرية حول العالم أينما كانت.
2: إيهاب إحنا شفنا أنه في نص للشاعر الكبير محمود درويش لكن خلينا نقول أنه كانت هناك اقتباسات من شاعر أبي الطيب المتنبي داخل الأغنية شو هي هالاقتباسات وشو كانت بتعني لكم ولما ضرورة إدخال هذه الاقتباسات في الحالة؟
1: طبعا مرة ثانية يعني أنا وجهة نظري الشخصية يمكن الدكتور هيثة وجهة نظر ثانية عند اختيارها عندما عدل الكلمات أنا بالنسبة لي شفت اختيار ذكي كان جدا وموفق بين شخصيتين عظيمتين واحدة من ماضينا المشرق الجميل وواحدة ثانية وشخص ثاني وشخصية عظيمة ثانية من حاضرنا اللي احنا عايشين اللي هو الشاعر محمود درويش الشاعر العظيم حسيت انه هناك ذكاء باختيار المقاطع يعني من جهة محمود درويش يعني يتكلم عن هي القصيدة الأصلية تقول سجل أنا عربي ويبدأ يحكي عن الأشياء يتكلم عن الأشياء اللي تميز الشخصية العربية وتاريخها والأشياء اللي يفتخر بها مع يعني بيظل الظروف المؤسفة والمتعبة واللي قاعد نعيشها حاليا
2: نعم.
1: بس بعدين أيضا يربطها بالمتنبي والفخر ومن أعظم أبيات الشعر العربي التي كتبت ويمكن أيضا الشعر بالعالم كله لأن يعني إحنا نعرف اللغة العربية هي لغة عظيمة يعني تكاد لا تجاريها لغة ثانية في العالم فلما نجي على أشهر أبيات الشعر المعروفة حتى الطفل يسمعها اللي هي الخيل والليل والبيداء تعرفني والرمح والسيف والقرطاس والقلم يعني واحد من يسمع هذه الكلمات يحس نوع من الفخر يرجعك بهذا الزمن وتخيل شنو نوع يعني شنو نوع الحياة وشنو نوع الأنفة والكرامة والكبرياء اللي كانت عند الإنسان العربي وتذكرنا به

0: خلينا نروح إلى الأغنية اللي جمعت فنانين من لبنان، سوريا، العراق، فلسطين. إلى أي مدى يعكس هذا التنوع رسالة الأغنية بنفسها؟ لمن وجهتم هذه الرسالة؟
1: أكيد منشوف عدة جنسيات مشتركة في غناء هكذا عمل. هذا الشيء يخرج الصدر ويخلينا يعني مرتاحين. وإحنا طبعا لو كان عندنا وقت شوي أكثر كنا أيضا يعني حاولنا ندور على فنانين ومغنين من جنسيات ثانية من الدول العربية، بس يمكن ضيق الوقت شوية ما قدرنا نقدر نحصل أكثر من هذا العدد من الجنسيات. وأيضا لأن العمل قصير وما يستحمل عدة مغنين، يعني إحنا كل مغني جملة أو جملتين أو ثلاثة قدر يغني بالأغنية أيضا.
0: نعم.
1: فمردنا يكون على حساب العمل ويكون ممل يعني. بس كرسالة مثل ما قلت نريد نوجهها للجيل الحالي، أنه شوية نرفع الهمم، أنه برغم الظروف اللي الأمة تمر بها بصورة عامة، وهذا الشيء لازم إحنا ما يخلينا نيأس، أنه يعطينا دائما طاقة للأمام، يذكرنا المحطات المشرقة، وأنه هناك دائما أمل. كل الأمم مثل حالة

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! التاريخ والجنسيته وشخصيته ايضا يعني يمد بحب اكثر واحترام ايضا للقوميات الثانيه وللتجارب الثانيه عند المجموعات الاخرى الثانيه.
3: قدم هذا العمل في حفل خيري وحضروا كثير من الناس. اكيد انا حابه اعرف منك ايهاب دو، انا سمعت الفيدباك بتاع كثير من الناس على هذه الاغنيه وكثير عجبتهم، لكن كيف كان تفاعل الجمهور؟ وكمان احكي لنا عن كواليس الاغنيه، كيف كنتوا بتحفظوا الاغنيه؟ كيف كان توزيع الادوار في هالاغنيه؟ كثير بهمني هذه التفاصيل.
2: طبعا هي تفاصيل ممتعه لكنها طويله، فححاول اختصر قدر الامكان.
3: اوكي
2: بس المقالات يعني الفان بارت خلينا نقول. بالنسبة لطرح الأغنية، تم طرحها في الحفل الخيري التي قامته جمعية شؤون العرب هنا في استراليا في سيدني قبل أسبوعين يمكن أو 3 أسابيع، وكانت حفلة من أروع الحفلات. يعني هو دائما لما يقومون بها تقوم بها هذه الجمعية تكون من الحفلات الراقية جدا الجميلة بالجمهور وبالموسيقى وبالإعداد، وطرحنا هذه الأغنية مع مدلي ثاني أيضا واثنيناتهم لاقوا النجاح. يعني احنا عملناهم تقريبا بداية الحفلة قبل ما نبلش البارت الغنائي اللايف، وكنت انا يعني على المسرح مع زملائي ودا اشوف وجوه الناس. بالبداية كان متفاجئ او يعني انه يعني العمل بهيبة بخاص خصوصا بدايته يعني وقدرت اعرف يعني رد فعلهم الحقيقي بعد ما خلصت الاغنية وكمية التصفيق والحار اللي كان موجود. فعرفت جدا انه او حسيت جدا انه فعلا وصلت لقلوبهم، وإن شاء الله لما يتم طرح العمل قريبا يعني بصيغة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيسمعوا شريحة أكبر، وإن شاء الله حيستمتعوا به
3: إن شاء الله يا رب.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay. ان شاء الله يا رب. بس انا سؤالي ليك، امتى حيشوف النور فيديو كليب؟
3: هو شوفي حاليا الكليب المبدئي اللي حينطرح اعتقد الليله ان شاء الله، ده انتظر الدكتور ليث يبعث لي الرابط النهائي. ان شاء الله الليله راح يسوي. هو حيكون تصوير من المسرح مع خليطه من الخلفيات اللي يعني ترمز للتاريخ.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: جهاز صراف آلي بطريقة جريئة ومنظمة بعدما تم استخدام رافعة مسروقة لاقتحام واجهة مبنى واقتلاع الصراف بالكامل خلال دقائق معدودة. وأظهرت كاميرات المراقبة اللصوص وهم ينفذون العملية بسرعة كبيرة قبل تحميل الجهاز على شاحنة والفرار من المكان. وأثارت الحادثة اهتماما واسعا بسبب الأسلوب الاحترافي الذي اتبعه الجناة والذي يشبه مشاهد الأفلام. وقد باشرت الشرطة البريطانية تحقيقاتها لكشف هوية المتورطين واستعادة الأموال المسروقة، كما دعت السكان وأصحاب المحلات في المنطقة إلى مراجعة تسجيلات الكاميرات المراقبة وتقديم أي معلومات قد تساعد في تعقب أفراد العصابة. وتسلط الحادثة أيضا الضوء على تطور أساليب السرقة المنظمة واستخدام معدات ثقيلة لتنفيذ عمليات سطو سريعة ومعقدة. ومن هذا الخبر البريطاني إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
4: في أقصى الجنوب من الكرة الأرضية وعلى بعد أكثر من 14,000 كيلومتر من مدينة حلب السورية، تستقر مدينة شيبرتون الريفية في ولاية فيكتوريا الأسترالية. في هذه المدينة الصغيرة وبين المحال التجارية والمطاعم المتناثرة في شوارعها، يقف مطعم يحمل اسما عربيا لافتا، ووراء هذا الاسم قصة أب من أصل سوري حمل معه مهنته من حلب وذكرياته من لبنان مع أحلامه التي لم تسمح لها الحرب أن تموت. إنها قصة بكر الطرشة المعروف بين أصدقائه وزبائنه باسم أبو نضال. حين ننظر إلى نجاح أي مشروع صغير غالبا ما نرى النتيجة النهائية فقط، لكننا لا نرى الطريق الطويل الذي سبقه، ولا الليالي المليئة بالقلق، ولا السنوات التي احتاجها صاحبه ليقف بثبات على قدميه.
5: أنا بكر الطرشة من مواليد حلب 1979 أثناء الثورة السورية اللي صارت 2011، فبالأزمة يعني طلعنا نحن على لبنان، بعدين من لبنان سبحان الله شاء الأقدار أنه على أستراليا، جينا على أستراليا على شيبرتون 2016.
4: كثيرون يتحدثون عن رحلة اللجوء من الناحية الإدارية والقانونية، لكن ما لا يقال كثيرا هو الجانب الإنساني من هذه الرحلة، أن تترك منزلك مع أصدقائك وذكرياتك وأفرادا من عائلتك ليس أمرا سهلا، وأن تبدأ حياتك من الصفر في بلد ريفي جديد بلغة جديدة وثقافة مختلفة يحتاج إلى شجاعة وصبر.
5: والله أنا جيت على شيبرتون ما بنعرف حدا أبدا بإستراليا أبدا نهائيا، جينا ونحن مجموعة من الشباب السوريين تقريبا 7 عيال أو 8 بذكر بهذاك الوقت، تعرفنا على شيبرتون وعلى إستراليا، والحمد لله والحمد لله تأقلمنا مع الوضع مع الجو. والله الحمد لله يعني نحن كنا كثير متأثرين بالأوضاع السورية ودائما بالبال ودائما وهيك، فالحمد لله لما جينا هون رواء وهدوء. وشبرتون يعني ما شاء الله شبرتون جاليات مختلفة، يعني فيها كل الجاليات والأكترية ما شاء الله هون الأخوة العراقيين، فالحمد لله أنه تأقلمنا مع بعض، وكان يعني كيف يعني فيها جو يعني اجتماعي حلو، وشبرتون صغيرة بنفس الوقت أنه يعني كله سهل، الأمور سهلة تمام، الحمد لله أنه حسنا يعني نتعايش مع الوضع.
4: رغم أن شيبرتون مدينة ريفية صغيرة مقارنة بمدن كملبورن أو سيدني، إلا أنها تضم مجتمعا متنوعا من المهاجرين. هنا يلتقي القادم من العراق ولبنان ومصر مع القادم من سوريا، ويعيش الجميع جنبا إلى جنب مع المجتمع الأسترالي. وقد وجد أبو نضال بكر الطرشة في هذا التنوع فرصة لتكوين صداقات وعلاقات ساعدته على تجاوز الكثير من صعوبات البدايات.
5: وشبرتون يعني ما شاء الله شبرتون جاليات مختلفة يعني فيها كل الجاليات، والأكثرية ما شاء الله هنا

0: الأخوة العراقيين. فالحمد لله أنه تأقلمنا مع بعض، وكان يعني أحياناً والله أحياناً بيكون ملتقى، يعني بيكون أحياناً بالمطعم بيجوا من عندي أحياناً، والبعض الآخر أحياناً في بعضنا بالأسواق في المسجد بعض الأحيان. يعني بتعرف أنت هون المشاغيل وكذا، يعني أحياناً بيكون مع يعني الوقت معبى كله، فمشوف بعضنا لأنه باعتبار أنه يعني نحن بشبرته بتكون سهلة فجأة بغروع. الحمد لله نلتقى مع بعضنا.
1: لكن بالنسبة لرجل أمضى حوالي 20 عاما في المطاعم، لم يكن العمل مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل كان جزءا من هويته السورية. ومنذ وصوله إلى أستراليا ظل حلم امتلاك مطعمه الخاص يرافقه.
0: الحمد لله. الله، نحن الفكرة أنه أجت أنه أنا هون، يعني لما جيت على شبرتون كنا عم ندرس بالتيف، فسبحان الله أنه شفت هون في مطعم تركي مثلا، في مطاعم كباب كباب كباب. فأنا أول تقريبا أول سنة جاني طفل اسمه نضال، فأنه هذا يعني أنه ولد هون وهيك، أنه الأهل والحبايب كلهم أنه جده ونانته كلهم بلبنان وبسوريا وهيك، جتني فكرة أنه نعمله على اسمه، على اسم الطفل نضال. حاولنا أنه نعمل أنه مثلا هون معروف الكباب اللي نحن ببلادنا اسمه شاورما، فبحاول أنه نقول هاي مثلا كاتبين أنه شاورما دجاج أو لحم، بل أنا كاتب نضال كباب عشان يعرفوا أنه هذا يعني ساندويش، أنه أنا حطيت الاسم اللي معروف ببلادنا اللي هو الشاورما.
2: طيب بدأ أسألك أنت، شو كانت صنعتك بسوريا؟
0: أنا بسوريا كمان كانت مطعم، كنت أشتغل بمطعم، ضليت فترة طويلة، ضليت فترة ل 15 سنة تقريبا بسوريا، 15 ل 20 سنة مطعم قلنا الحمد لله. وبلبنان كمان كنت مطعم، جيت وحلمي وفكري انه نفتح، انا كان حلمي انه افتح بحلب، فسبحان الله الاقدار شايت انه جينا على استراليا والحمد لله.
1: لكن افتتاح مشروع مطعم جديد في مدينة ريفية ليس امرا مضمون النجاح، فالسوق محدود والمنافسة موجودة والناس يحتاجون لوقت ليتعرفوا الى اي منتج جديد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بطعام قادم من ثقافة مختلفة.
0: والله الحمد لله كانت شوي الصعوبات انه باللغة، اللغة كانت شوي يعني كانت شوي معيقة، بس الحمد لله انه الشباب الموجودين هون كانوا الشباب الأخوة العراقية كمان ساعدوني في الموضوع، انه الترجمة، موضوع الترجمة، والحمد لله يعني شوي شوي هلا كثير شباب تقبلوا الأكلة والفكرة.
2: خبرني عن الأستراليين في شيبرتون، كيف حبوا الشاورما وتقبلوها وصاروا يجوا عندك زباين؟
0: الحمد لله الأسترال كمان تقبلوا هالأكلة، صار في عندنا الحمد لله زباين أسترال، يعني مشكل. بتعرف أنت بشيبرتون في كثير مطاعم كل الجاليات، يعني الحمد لله رب العالمين أنه عم بيجربوا اسم جديد شاورما مثلا، فالحمد لله كان التفاعل حلو، والطموح إن شاء الله أنه نحسن يعني نوسع نكبر، بس الموضوع بده شوي شوي إن شاء الله. يعني طموح قلت لك هذا كان حلمي انه المطعم نعمله مثلا بحلب، او سبحان الله انه هون الحمد لله الحلم عم بيكبر شوي شوي، عم نحاول انه نصل لمرحله انه تكون كل الجاليات انه تحب هالاكله هي.
2: قد ايه صار مطعمك مفتوح مطعم الشاورما تبعك اللي باسمه نضال؟
0: يعني تقريبا 6-7 سنين تقريبا بهالوقت، هيك شيء تقريبا هيك فتره صار له
2: ما شاء الله.
1: لكن خلف كل نجاح تبقى مساحه من الحنين، إنه حنين لا يمحوه الوقت ولا المسافات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأهل.
0: والله حقيقة يعني أنا يعني حاولت وعم بحاول عشان موضوع أهلي صعب شوي، يعني أنا بحب أنه دايما أمي وأبوي يكونوا معي أكثر. سبحان الله أنا من جيتي على أستراليا بعد 6 أشهر والدي توفى، فكان له أثر كثير كبير علي أنه ما حسنت أشوفك، أنا كنت جاي لهون جديد، فطبعا نفرح بس ما بتكمل الفرحة أنه بوجود الأهل. لما بتكون أمي مثلا يعني أعز الأهل بيكونوا موجودين الفرحة بتكبر، بس الحمد لله يعني عم نحاول أنه قدر الإمكان نتعايش مع الموضوع. وأنا عم بحاول أنه لو مثلا أنه أي حدا من العائلة أنه يجي لهون يساعدني يوقف جنبي بيكون يعني الفرحة بتكبر، بيصير أنه لم الشمل. فطبعا يعني الحمد لله أنه عم نتأقلم مع الوضع، ولما عب يعني بصير فرحة عم بتكون حلوة، بس إنه بضل نحكي على التليفون وأهلي وكذا وهيك، لو أمي معي مثلا أو أبوي.
1: وربما هذا ما يميز قصص المهاجرين، فهي قصص تجمع بين النجاح والحنين وبين الإنجاز والاشتياق، إنها قصص تعلمنا أن بناء حياة جديدة لا يعني نسيان الحياة القديمة، بل أن نحملها معنا أينما ذهبنا.
0: والله لا لا الحمد لله أنا شايف الوضع كتير حلو إن شاء الله عندي، وإن شاء الله شايف شبرتو كمان العمال تكبر، شبرتو كمان العمال تكبر والحلم عم بيكبر شوي شوي حقيقة. وأنا لساتني على بحاول إنه أدرس الإنجليزي.

0: إزي أكمل الليفر 4 في التير، أنا بعدي بالليفر 2. فلما اللغة كل ما لعبت قوي عندي اللغة عم بحس إنه السهولة عم بصير أكتر بالحياة، وعم بحس إنه ممكن لقدام كثير حلوة راح تكون إن شاء الله. يعني كل ما عم نحاول نطور نفسنا.
1: من حلب إلى لبنان ومن لبنان إلى شبرتن، رحلة طويلة قطعتها عائلة لاجئ سوري بحثا عن الأمان والاستقرار. وفي نهاية المطاف لم يجد بكر الطرشة مجرد مكان للعمل، بل وجد فرصة ليحول حلمه القديم إلى حقيقة. وبكل يوم يفتح أبواب مطعمه في شبرتن تتجدد حكاية مهاجر عربي قرر أن يبدأ من جديد وأن يكتب فصلا جديدا من حياته برائحة الشاورما السورية وبنكهات الأمل التي لا تعرف الحدود. هذا التقرير من إعداد علاء التميمي.
2: ومع هذه القصة نكون نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامج ويكند بالعربي. أما عن مباريات كأس العالم فهي متوافرة ومجانا على SBS On Demand. أعزائي شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى وإلى اللقاء في حلقة يوم غد من برنامج ويكند بالعربي من 6 إلى 8 صباحا. طاب يومكم.